0: musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن في بلاغ لها عن تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي إثر التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام، مبينة أن الأشغال المشتركة تتواصل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يرتكز أساسا على ضمان استمرارية الخدمة وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائب البرلمان فتح المشرقي أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وينص الأمر على تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين وإدماجهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية في غرف جانفي من سنة 2026. واعتمدت وزارة التربية في تطبيق هذا الأمر قاعدة بياناتها الخاصة للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد ابتداء من 14 من سبتمبر 2006. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية 3 أوت القادم، وذلك بالنسبة لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يهدد بضرب إيران بقوة شديدة في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. الرئيس اللبناني يقول أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر جويليا الجاري، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوية الروسية أكثر من 21,000 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
5: ديوان اف ام،
0: ديوان اف ام،
5: صوتكم
0: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، بالتوفيق للناس اللي شد ثنية وتسمع فين على مختلف الفريكونس متاعنا. صباح الفل زادة للناس اللي مازالوا كيحلوا عينيهم ويحضروا في القهوة متاعهم وقاعدين يفيقوا معانا بشوية بشوية، واحدة واحدة نقوموا عن دوسر في الويكند. إن شاء الله نونسوكم اليوم صباح وكل صبحية سبت وحد على امتداد شهر أوت، في مواصلة للعمل المتميز اللي كانت قدمته زميلتي إيمان السكوحي في جويليا. نوجه لها تحية نقولها عطلة ممتعة يا إيمان. الموعد هو ويكند على الكيف سبت وحد من السبعة متاع الصباح حتى النص نهار على ديوان فام. تابعونا على مختلف الفريكونس متاع ديوان فام، على اليوتيوب، على صفحة ديوان، على فيسبوك. اليوم معكم جيهان سليني في الميكرو، فاروق السويسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ومعنا زيدا في التنسيق شيما الهمامي. نحكي معها بعد شوية على برمجة المهرجانات، والمهرجانات حاجة من الحاجات اللي تتابعوها معنا بعد شوية على امتداد البرنامج. برشا فعنا لكم اليوم مقترحات أفلام، عناوين كتب بتنجم تونسكم في الصيفية، ومعاكم زيدا باش نتبعوا الأخبار وعناوين الصحافة في متابعة للشأن العام. باش نعملوا طلع على حالة الطقس بعد شوية، وهذه زيدا من الحاجات اللي باش نقترحوها عليكم. ولكن الطبق الرئيسي في ويكند على الكيف نسخة أوت 2026 باش يكون الموزيكا، وبالموزيكا في الويكند نفيقوا معاكم واحدة واحدة باش نبدأوا الصباح. وشنو أحلى من صوت فيروز نبدأوا معاه صباح، وهي من بين الأعراف الإذاعية اللي نحبها برشا. إنه على مر السنين في تاريخ الإذاعات العربية كان فما ديما الإذاعات اللي تعطي المستمعيها الموعد القار مع فيروز، مع انطلاق كل بث، وكأنه البداية تعني صوت فيروز، وصوت فيروز يعني انطلاقة النهار، وكأنه هكا كود ما بين الناس اللي تسمع الراديو على امتداد السنوات، ويعطينا نوع من الحنين الصباحي الهادئ. ويقول تقولنا اليوم فيروز نسم علينا الهواء من مفرق الوادي.

0: فودكم.
1: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
0: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

America. صباح الخير، نهارك مبروك، نهارك زين، أسعد الأيام ونفى إن شاء الله اليوم. استحفظ على الضحكة عاد، تبنن تفنن، فوح تسوح، شوف سنين تلوح، ترشف من غير ما تتقشف، تبل تنشف، عنق تعنق، بنك دمق، خمة متعمق، ممكن تنجم تحلق، حلق، صحة وفرحة، تروح والطرحة، العقل والجرحة، عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة. هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة، عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.

D1 FM. يسبح المسك والعنبر، يسبح الشهد والسكر.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: مرحبا مرة أخرى، هذا ويكند على الكيف على الديوان فام، معكم حتى النص نهار بمختلف فقراتنا واللي كلها تقريبا باش تمحور حول كيفاش باش تكونوا عاملين في صبحية الويكند هذاك. علاش نمشيو قبل كل شيء نعملوا طلع على الطقس ودرجات الحرارة لليوم السبت غرة أوت في نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي بوميتيو. ميتيو نشرية اليوم الصباح للمعهد الوطني للرصد الجوي تقول أنه الطقس اليوم باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريح القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب، وضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب في السواحل الشرقية، تتراوح الحرارة قصوى ما بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. يظل الطقس اليوم باش يكون مناسب لأنه الواحد يهز روحه يهز العائلة ويمشي يعمل تبحيرة. بعد شوية نحكي لكم على واحد من أزين البحورات في تونس بعد العشرة متاع الصباح، غوزمون لوضعية الضوء والانقطاعات الكهربائية قاعدة تنقص بالشوية بشوية، ولكن احنا عنا لكم برشة مقترحات في علاقة بالويكاند كيفاش تعديوه. باش نقترح عليكم أفلام، باش نقترح عليكم كتب، وباش نقترح عليكم زادة تبحيرات. قولوا لنا انتوما في التعليقات، نستناو تعليقاتكم على الشانل اليوتيوب ونحبوا نعرفوا من عندكم شنو برنامجكم للويكاند هذايا. احنا بوغ لو مومون مازلنا زادة باش نقترح عليكم أكثر موزيكا، راجعين بعد الأخبار تاع 8.
0: ميتيو
2: Yeah.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
1: عرف كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز، كلنا نغني وكون أنت الفنان.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM. صباح الخير. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف على أشغال ورشة عمل ويؤكد أن التشغيل هو قطاع أفقي وتشاركي منفتح على محيط الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد الموارد البشرية الكفء لتلبية حاجية سوق الشغل الوطنية والدولية تتطلب التفكير بطريقة متجددة في المقاربات والحلول الكفيلة بتحقيق التنمية والتشغيل. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن تسخير آليات ثقيلة وفرق عمل لجهر وتهيئة مجرى وادي مليان بمنطقة رادس على امتداد حوالي 7 كيلومترات توقيا من مخاطر الفيضانات واستعدادا لموسم الأمطار. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل أقصى يوم 31 من أوت القادم خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجل المحددة أعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية إنجاز مشاريع البنايات المدنية. تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وفق ما ذكرته رئيسة القسم زهرة ساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى ضرورة تخصيص خطب الجمعة والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضاري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين، مبرزا أهمية الصيانة الدورية للسيارات في الحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإسباني يفيد بأن سلامة منطقة شنغان لحرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة معظم المهاجرين الذين دخلوا جيب سبت الإسباني بطريقة غير نظامية إلى المغرب. مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرين في كييف بهجوم بصواريخ فلسطينية شنته روسيا بحسب ما أفادت به السلطات في العاصمة الأوكرانية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صافا إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. نهاية الموجز الإخباري. جزبر الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي في أمن الله.
0: تسمعونا في صفيقس على الفريكانس

0: Aplândă. News Aplândă. Diana Fan Flash Sport.
1: 8:05 دقائق صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين برشا. جديد في الميركاتو في تونس، يوسف البلايلي يوافق على مقترح إدارة الترجي الرياضي التونسي بتجديد العقد لمدة موسم وحيد، أيوة ظن عن زوز مواسم. البلايلي يجتاز الفحص الطبي واتفق مع هيئة الترجي، منتظر الإمضاء الرسمي للعقود يكون نهار الاثنين. نواصل مع الترجي اللي فاز البارح وديا على الاتحاد القرطاجاني 2-1، أهداف أمين الله الحميدي ورائد الشيخوي. النجم الساحلي اتفق مع متوسط ميدان نيجيري أمبروز أوشيغبو 22 عام، تقمص قبل زيادة ترجي جرزيس قبل الانتقال إلى الخلود السعودي والخور القطري، منتظر يمضي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي القطري. نواصل مع الإتوال اللي اتفق مع هيئة اتحاد بن قردين على انتداب المدافع أيد التويس، ومع حصول الاتحاد على لاعب أجنبي و 30% مستقبلا في صورة إعادة بيع اللاعب أيد التويس عمره 20 عاما. النادي الافريقي يتجه لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الكاميروني نكانغ، مهاجم الملعب المالي واللي عقده يوفى في جوان 2027، منتظر امضاء عقد لمدة 3 مواسم. بحسب ما عندنا من معلومات فانه النادي الافريقي اختار التعاقد مع نكانغ وظن على ستيفان اوداي مهاجم نادي راندرز الدنماركي. من جهة اخرى تم صرف النظر عن انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي. نواصل مع النادي الافريقي واللي فاز البارح وديا على نجم الخميري 10-0، اهداف خماسيه لحمزه المنصري، ثنائيه صادق قديده، ثنائيه بلال ايت ملك، وهدف لبسام السرافي. الاتحاد المنستيري تعاقد بصفة رسمية مع متوسط ميدان هجومي فرنسي جزائري محمد بوسعدية لمدة 3 مواسم بعد نهاية عقده مع نادي كورتيكا البلجيكي. بوسعدية تكون في نادي ليل الفرنسي. بعض الأخبار في العالم، رسميا القطيعة بين الاتحاد الإيفواري لكرة القدم والمدرب إيميرس فايي والجامعة الإيفوارية في رحلة البحث عن مدرب جديد للمنتخب الإيفواري. مدافع تشيلسي الإنجليزي تشالوبا انتقل إلى كومو الإيطالي مقابل 30 مليون يورو. الجناح الإيفواري لايبزيغ الألماني يان دياموندي قريب من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو. باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البلجيكي والجناح أياكس أمستردام ميكا غوتس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.divanfm.net. لحظات ترجع لكم جيهين في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: Les hits sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: ويكاند
0: على الكيف. كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: من السبعة لنص النهار.
3: من سبعة لنص النهار سبت وحد على ديوان فيم. هذا هو الموعد اللي نعطيه لبعضنا على امتداد شهر أوت. احنا مكملين معاكم على امتداد خمسة سوايع بخلاف المقترحات الثقافية, بخلاف الاختيارات الموسيقية. بطبيعة باش يكون لنا متابعة للشأن العام, للأخبار في تونس وخارج تونس. هذيك علاش خلينا نبداو بالأخبار الوطنية في غوفي إكسبريس.
4: غوفي إكسبريس.
3: البداية مع بعض الأخبار الوطنية. نحكيه على شروع وزارة التربية في الاستشارة حول تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. هذا في علاقة باللي وضحته وزارة التربية البارح في علاقة بوضعية المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 2006 و2008. في الأخبار زادة نحكيه على الرقم اللي تحدث عليه البارح رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لولينفي, وهو أنه حوادث المرور تسبب في مقتل أكثر من 740 شخص منذ بداية السنة هذية, من بداية 2026, مع تسجيل آلاف الجرحى. الرقم حقيقة مفزع, وعلى قد ما نوعيه وعلى قد ما يكون فما حملات تحسيسية على مخاطر حوادث المرور يقعد باقي شوية, خاصة وأنه الأرقام هذه تحيل نزل بالضرورة على سلوك مروري يوري اللي فما مخاطر وتهور. سيسر واحنا الناس الكل في الكياس, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. في أخبارنا أيضا نحكي على تحذير يصدر في بلاغ مشترك من بين كل من وزارة الصحة ووزارة التشغيل, اللي حذروا من التكوين شبه الطبي غير المنظر, وأن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يلزم يكون وجوبا منظر, وغير هذا يعتبر مغالطة متعمدة. مهم ياسر التحذير, ومهمة زادة المتابعة وفرض المراقبة خاصة في قطاعات حساسة وتتعلق بصحة وسلامة المواطنين. نكملوا أخبارنا الوطنية مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها البارحة, تقول فيه أنه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في البرانسيبال والكونترول, الفترة باش تتواصل حتى لنهار الاثنين 3 أوت مع نص نهار. دونك الويكند هذا باش يكون ويكند حاسم لبرشا التلامذة اللي مازال ما عمرش ورقة التوجيه, يحاول يركز يفهم روحه شنو يحب شنو يحب يختار حسب الأولويات. وبالتوفيق والنجاح للناس الكل, وإن شاء الله كل واحد من تلامذتنا ياخذ أنسب وأحسن اختيار ليه. هذه واحدة من أهم المحطات في المسارات الأكاديمية, دونك ركزوا مليح يا جماعة, وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. هذه الغوفي إكسبريس في أخبارنا الوطنية. نرجعوا بعد شوية نحكيه على بعض الأخبار العالمية, شنو صار في 24 ساعة الأخرين في العالم, ومكملين مع الموسيقى.

0: Diwan FM.
1: Publicité.
2: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.

0: كيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: إن شاء الله شيخين ومونسينكم بالموزيكا. معكم الموعد من سبعة حتى النص نهار سبت وحد على ديوان فام في ويكند على الكيف. سمعنا إيروس رامازوتي، سمعنا داليدا، وما زلنا مكملين مع الموزيكا. لكن خلي زدة نكملوا نعملوا طلة صغيرة على الأخبار، إش قاعد يصير في تونس وفي العالم. سمعنا قبيلة الأخبار الوطنية في متابعة لبعض الملفات، نمشيو توا الغوفيو إكسبريس ولكن نحكيو على الأخبار العالمية.
2: Revue Express.
1: في الأخبار العالمية نحكيه على الحرائق اللي صارت في فرنسا بعد حصيلة ثقيلة اللي تسبت في نزوح آلاف السكان. اليوم يرجعوا النازحين 114 ألف من أصل 220 ألف نازح قاعدين يرجعوا لديارهم. فرنسا رفعت حالة الطوارئ وحصيلة الإيقافات وصلت لأكثر من 300 شخص موقوف، من بينهم أعداد كبير من القصر ولاد صغار بشبهة إضرام الحرائق. ولكن نفس الموضوع قاعد يصير في ألمانيا، تحديد في جنوب ألمانيا وين الحرائق قاعدة تخرج على السيطرة بسبب الريح. نتمنى والسلامة للجميع، وما فما حتى مشهد متاع حريقة في العالم ينجم يفرح حتى حد. سكي بيان في فرنسا تمت السيطرة على الأوضاع، إن شاء الله البقية في ألمانيا ولأي بلاصة تنجم تكون فيها حريقة، وربي يحفظ بلادنا زادة من أي حريقة تنجم تكون موجودة. نتابعوا زادا شنو صاير في إسبانيا خاصة على الحدود مع المغرب بعد توافد عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين اللي منجموش نقولوا إنهم اجتازوا الحدود خلصة، لأن العملية كانت أشبه بالاقتحام. وإسبانيا تقول إنها مش باش تسمح بانتهاك سيادتها، وعمليات إعادة ترحيل عدد كبير من المهاجرين هذوما إلى المغرب بدأت. حالة استنفار إسباني وسقوط ضحايا، نحكيوا على أكثر من 50 شخص اللي لقوا حتفهم في عملية الهجرة هذه. على المستوى الأوروبي، إيطاليا قاعدة تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، والطالب هي وفنلندا باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، خاصة اللي إيطاليا وإسبانيا عندهم الحقيقة سياسات مختلفة تماما فيما يتعلق بملف الهجرة. السلطات المغربية من جهتها زادة قاعدة تحاول السيطرة على الوضع، ولكن مراكز الاستقبال الإسبانية وصلت لطاقة الاستيعاب القصوى قدام التدفق غير المسبوق للأعداد الكبيرة من مهاجرين غير نظاميين. نحكيه على 60 ألف مهاجر غير نظامي فرد وقت، ولكن أغلبهم قاعد يتم ترحيلهم ويرجعهم للمغرب. هو تحدي جديد قدام البلدان الأوروبية. نتابعوا كيفاش باش يتم التعامل مع الملف هذا والأحداث هذه. نمشيو للجارة الجزائر، وين كان البارح يوم حزين تحديدا في بومرداس بعد حادث مرور خطير خلف أكثر من 25 قتيل أكثر من 40 مصاب كحصيلة أولية. وهذا يخلى الرئيس الجزائري يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام. والبارح كان عزيه الرئيس التونسي في مكالمة هاتفية، ربي يرحمهم جميعا ويصبر أهليهم. باش نكملوا مع الخبر اللي هزنا للشرق الأوسط. 48 ساعة هذوما باش يكونوا حاسمين بعد ما كشفت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قاعدين يستعدوا في تخطيط مكثف لشن ما قد يكون أعنف وأقصى حملة قصف عسكري يستهدف مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. موضوع للمتابعة خلال الويكاند، ولو أنه عديد القراءات وتحاليل السياسية تقول أن الحرب هذه طولت من غير ما تحقق الأهداف اللي كانت مرسومة لها رغم التداعيات الاقتصادية والسياسية على مختلف البلدان. كانت هذه جولتنا في الأخبار العالمية. بعد ما نطلع على الأخبار الوطنية كملوا تابعونا، بعد شوية نحكيوا على مقترحات الأفلام في بوكس أوفيس وعلى الكتب في فريكونس بابيي، ولكن هذه بعد الموسيقى. راجعين باش نسمعكم واحدة من أكثر الأغنيات اللي نحبهم، لابوهيم شارل أزنافور.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان اف ام. صباح الخير. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وتدعو خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ له إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفاعليتها وسلامة المرضى. وزارة الصحة تعلن فتح التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، وذلك في الفترة الممتدة من 3 أوت القادم على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 مساء. والوزارة تفيد بأن التسجيل يتم حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وتدعو جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليم. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا المهاجرين أثناء دخولهم الجماعي إلى جيب سبدة قادمين من المغرب إلى 61 قتيلا، فيما تواصل قوة الأمن العثور على جثث على الشاطئ. وكان وزير الداخلية الإسباني قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 48,300 مهاجر عادوا إلى المغرب. إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان، مما ألحق أضرارا بغرفة محركاتها وأدى إلى فقدان السيطرة عليها وفق هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: مرحبا مرة أخرى ويكند على الكيف موعدكم متاع الويكند على ديوان فام سبت وحد من السبعة متاع الصباح حتى النص النهار مع مختلف الفقرات متاعنا يظهر لي توا وقيت 9:25 دقيقة وقيت نعمل طلع على الأجندة كولتوريل
0: بنة الويكند مع ويكند على الكيف
1: في الأجندة كولتوريل لليوم باش نعملوا طلع على برمجة المهرجانات الصيفية سبت 1 أوت. الفقرة هذه باش ناخذكم فيها في جولة على أهم العروض الفنية يوميا في مختلف المهرجانات في تونس، والبداية باش تكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 واللي قدم لنا عرض للمنشد سامي يوسف اللي معروف بأغانيه الروحية والإنشادية، والحفل هذا يعتبر زيارته الأولى لسامي يوسف على ركح مسرح قرطاج الروماني بعد ما كانت آخر حفلاته في تونس عام 2012 في رادس. نتعداو المهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي يستضيف المغنية البرتغالية ماريتزا اللي تعتبر من أهم الأصوات العالمية في فن وموسيقى الفادو، اللي هي الفادو سيتي ميوزيك تراديسيونيل بورتوغيز اللي فيها هكا طابع متاع عاطفة ومتاع حنين وهكا، وكانها توحي بنوع من الحزن وتحكي حكايات عشق بطريقة مزيانة برشا. ننصحكم بالحق تمشي وتتعرفوا على النوع هذية من الموسيقى في عرض ماريتزا الليلة في مهرجان الحمامات. ومن الحمامات باش نمشيو لبنزارة المهرجان متاع بنزارة الدولي دورة 43. الموعد اليوم باش يكون مع الفن الشعبي التونسي من خلال حفل الفنان وليد الصالح. اليوم يعتبر من أبرز الأصوات المعروفة في الأغنية الشعبية التونسية. نتعادل المهرجان نابل الدولي دورة 28 في البرمجة اليوم. المقترح هو حفل للفنان التونسي مرتضى الفتيتي اللي يعتبر واحد من أبرز الأصوات في الأغنية التونسية، ولد وقته ولد الجيل متاعه. الفنان يحيي حفلته للسنة الثالثة على التوالي على ركح مسرح الهواء الطلق بنابل بعد النجاح الجماهير اللي عرفوا في حفلته في مختلف الجهات في تونس. بالنسبة لمهرجان بوغرنين الدورة 46 فإنها تستضيف اليوم الفرقة الجزائرية الباستا اللي اشتهرت بموسيقى الراي الوهراني الأصيل وإعادة إحياء أجواء السهرات الشعبية الجزائرية. باش نتعداو المهرجان جندوبة الدولي في بلاريجيا في دورته 50 واللي يستضيف اليوم عرض صوت الجبال. آخر عروضنا اليوم في مهرجان بومخلوف في الكيف في الدورة 50، والموعد باش يكون مع الفنان التونسي والأغنية الشعبية مع الفنان رؤوف ماهر. هذه جولتنا لليوم السبت 1 أوت على مختلف برمجات المهرجانات الصيفية، مقترحاتنا الثقافية باقي نكمل معاكم، والموزيكا سورتو الموزيكا كما قلت لكم طبقنا الرئيسي في صبحيات الويكاند في شهر أوت 2026. نرجع بعد الموزيكا ونحكي على الكتب
0: بنت الويكاند مع

لابسة فلي لابسة فلي

0: بوبليسيتي.
1: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة دو بوانتيان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء العشرة ديوان افهم عسلمة. حزب الائتلاف الوطني يطالب في بيان له بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية برئاسة سارة زعفراني بسبب ما اعتبره فشلا ذريعا في إدارة ملفات الدولة الحيوية، داعيا إلى تشكيل حكومة كفاءات تكون مستقلة ومحايدة ومكونة من خبراء تعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة التوازنات المالية وحماية القدرة الشرائية والفئات الضعيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق خطة عاجلة لإنقاذ قطاع الصحة العمومية وإصلاح التعليم ومنظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد والحماية من المرض وإنقاذ المؤسسات العمومية. حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية تسفر عن حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير ومجهولة المصدر وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتم تسجيل 125 مخالفة اقتصادية شملت عدم مطابقة المنتوجات للترتيب الجاري به العمل وعدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير الشراء، فضلا عن 5 مخالفات ديوانية. صدور برائد رسمي للجمهورية التونسية قرارا مشتركا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يتعلق بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يأمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع احتمال بدء جولة جديدة بحلول الأحد بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الحر الشديدة الناجمة عن ظاهرة النينو. الصين تصادق على مشروع إقامة 8 مفاعلات نووية جديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الكهرباء. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم. ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، هذا الموعد معاكم سبت وحد في ديوان افام على امتداد البرمجة متاع شهر اوت. رفقوكم من سبعة حتى لنص النهار. المقترح باش يكون ثقافي بالاساس، في برشا موزيكا وفيه زادة الاخبار الوطنية والعالمية في متابعة للشأن العام. باش نحكيو توا على المبادرات المدنية والا الفردية اللي تنجم تكون واحدة من الانيشياتيف اللي تستاهل انه نحكيو عليها واللي توري برشا بها وبرشا تكافل ما بين التوينسة ما بين بعضهم. خلينا نمشي توا لفقرة اليد في اليد.
3: اليد في اليد، اليد في اليد.
2: في فقرة اليد في اليد في كل مرة باش نحاولوا نسلطوا ضوء على مبادرة من المبادرات المدنية اللي تنجم نلقاوها نسمعوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا غيرها. اليوم اخترنا باش نحكيوا مع محمد البيجي اللي هو مواطن تونسي في منطقة بنزرت. هو زاد صانع محتوى رقمي وناشط في المجتمع المدني، يخدم في نقل السياح في قوارب للمناطق السياحية، وأطلق مبادرة في علاقة بتشجير الجبل بعد الحرائق اللي صارت في غار الملح. خلينا نستقبله محمد البيجي. أهلا وسهلا بك سي محمد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالإطار الفني ديوان اف ام، وتحية لكم خاصة.
2: شكرا لك سي محمد.
4: مرحبا بالمتابعين أيضا.
2: نزيد نعرف بك، أنت مواطن تونسي أصيل ولاية بنزرت، موجود في منطقة الحناري رفراف، وعمرك 39 سنة. والفكرة هي أنه الفيديو اللي دارت على وسائل التواصل الاجتماعي واللي فيها كنت أعلنت إطلاق مبادرة لإعادة تشجير جبل النظور ما بين رفراف وغار الملح واللي ضرر برشا بعد الحرائق الأخيرة. أحكينا يا سي محمد كيفاش جاتك الفكرة أو كيفاش جاتك المبادرة هذية باش تقوم بإطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بعد أحكي لي زادة هل إنه فما نوع من التفاعلات الإيجابية وين وصلت المبادرة هذه؟ دونك تفضل سي محمد.
4: مرحبا. مبدئيا هي المبادرة جات عفوية جدا، بدون اصطناع، ماش مصطنع معناتها وإلا تقليد وإلا يعني عفوية جدا. كيف شديت خمس أيام بعد ما تخت النار، بعد ما أطمأن الناس كلها أطمأنت على النار اللي تفات، وكمان ما زلت ما شفتش كوتي الأخرى نتاع غار ملح، على لأنه الجبل على فكرة اللي ما يعرفوش فيه جنب رفراف وجنب غار ملح. جنب الرفراف اللي ركزنا عليه بطبيعة بحكم اللي نسكن نعيش هناك وأنا وليت منطقتي، ركزنا عليه بفضل ربي ما خلانيش النار تهبط، وحاولنا خمس أيام بالليل والنهار نبدلوا على بعضنا بطبيعة مع هذا جهود المبذولة مع الحماية المدنية وعوين العباد مع بعضنا الكل يعطيهم صحة الكل. ومن بعدها خمسة أيام قلت نطلع نشوف معناتها نشوف الدنيا شنو غادي، خاطر ما خمسة أيام بالليالي ما تحتنيش الفرصة بكل باش نطلع لفوق، ما قيش الوقت بكل. أصلا حتى النار منعتنا ثلاثة أيام لولانين على طول خط ثلاثة ولا أربعة كيلومتر كلها تشعل، ما تلقاش لا تطلع لا تحت.
2: صحيح.
4: طلعت لفوق تفاجأت
2: بالمشهد اللي لقيته.
4: صدمة، نجم تقول صدمة، خطر 39 سنة عمري أول مرة نشوفه كيك. الحق تحرق بل معناتها فما، لكن مش بالصفة دي ومش بالكبرة دي ومش بالوضعية اللي شفتها هذه. كنت أتوقع بشوف المشهد هذا، لأنه نشوف الدخان مع خمس أيام وشي اللي شفناه فهم اللي مش بسهل، ماكش تلقى حتى الشجرة، أنا قلت ممكن حتى الحجر ما نلقاهاش شيء كبير لأنه مش بسهل. ملي طلعت الغادي تأسفت برشا كنقول لك
2: وما غادي جات الفكرة؟
4: اي تو باش جيت الفكرة وانا قعدت واقف نص ساعة سبعة درج وانا واقف مش فاهم روحي شنو نشوف من هنا الاخبار على على كامل
2: ويظهر وقتها قعدت تسأل شنو الحل شنو نجمو نعملو شنو
4: بالطبع بالطبع يلزم عليه شجرة خضراء من هنا على اليمين وعلى اليسار شريحة جملة محروقة تماما راه ما فما حتى شجرة قعدت
2: رماد
4: الجملة رماد ورماد أسود معناتها اللون أسود ما في حتى شيء قلت هذا هي كيفاش جات فكرة وقتها قلت خاطر عايش لهناك أنا ما تجيش هذه
2: فغاديك وقتها قمت بزراعة أول شجرة اللي كانت هي إطلاق للمبادرة يظهر
4: بالضبط قلت الحياة يلزمها تستمر لهنا ما تكونش موت ما تكونش يأس لهنا مش يكون يزم الحياة تعيش كما لهنا كما لهنا
2: وغرس الشجرة
4: نفس الأرض نفس الانتماء نفس البلد نفس المكان يزم كما لهنا كما لهنا هاو مبادر علاش كرد اعتبار الجبل الغير ملح اللي من جمش نخلطنا فيه هو لرأي فكرة على فكرة المبادرة كرد اعتبار
2: سمحني سي محمد ما سمعتكش
4: معناتها الفكرة هي الجيد كرد اعتبار الجبل غير ملح كيفاش ما خلطش
2: بطريقة رمزية لكن خليني نسألك على بالطبع. على المستوى العملي هل تم التفاعل مع المبادرة هذه كسوا من أشخاص من مواطنين من سلطات من مكونات مجتمع مدني معناها حتى زادة نعرفوا اللي عملية إعادة التشجير يلزمها تكون بطريقة مدروسة يظهر لي فما فترة معينة فما أنواع معينة من الأشجار دونك هل فما تنسيق باش المبادرة هذه تكبر ونعرفوا شنو باش يصير
4: بالطبع هذا هو اللي صار من بعد ما في الأول معناتها المبادرة أنا قمت بها عملت فيديو عفوي معناتها مانيش ما كي قلت باش نشجروا باش نعملوا هاي الشجرة هذا رمزي للحياة موجودة مازالت ما كيما قلت لك ما فماش يأس
2: ما اتصل بك حد سي محمد ما نضم لك حد باش
4: اتصلوا بيا برشا برشا برشا خاصة مع الصفحة نتاعي كي نقول لك مئات كي نقول لك آلاف مش مئات الكلهم فما شكون اصحاب جمعيات كلها تنمويه بيئيه فما اشخاص كمتطوعين قال لك نجيب الشر فما شكون قال نعاون بالشر فما شكون قال نسق مع اداره الغابات بالطبع هذه جمعيات اللي تفهم واللي عندها بادرات سابقه والله ما نستحضرهمش
2: في اعاده تشجير بعض المناطق
4: اي بالضبط ولكن كيف ما قلت لك انا الحقيقه ما كنتش نتصور انا باش تقع صدايا هذا الكل معناتها في بالي معناتها باش نجمع مجموعه واصلا بعد ما كملت الشجره هذه هبط لاصحاب المحلات واصحاب المطاعم السياحيه والمقاهي اللي في البلاصه وحكيت معاهم من يديهم وفما شكون قال لي حاليا عندي 1000 شجره حاضره وقت اللي نبداو بالطبع بالتنسيق مع الجهات المختصه والمصالح المختصه المهندسين تاع الغابات وهما اللي يعرفوا يقول لك وقتاش وشنو يلزم وقداش ترتاح مش هكاك معناتها اللي يجي باش يقول لك نجرع شجره ولا اني جاي باش نحط شجره لا لازم عمليه مدروسه عملية كما قلت لك فما مهندسين مختصين يعرفوا الأرض قداش يلزمها ترتاح يعرفوا شنو يلزم يعرفوا يلزم تنظيف وقداش تستهلك وقت من بعد جاء التفاعل هذايا على الصفحة الخاصة بالمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلها عقد العزم يحبوا الحق يد في اليد الناس الكل يحبوا هكا قال لك ما فماش ما خلوهاش فما ناس قالت لك أنا لهناك معناتها ماضية كل هناك ما نتحملش نجي نشوف المنظر كما كيك فما شكون قال انا ملي صغير تربيت فميكا نجي نشوف
2: الدنيا سي نورمال حتى اللي ما تربيش غادي يظهر لي من الطبيعي سي محمد انه رؤيه المشهد هذايا حتى حد ما يفرح حد بالعكس هو مشهد يوجع وفي منطقه نكونوا موجودين فيها ولا ماناش موجودين فيها ولكن المنظر يوجع معناها انه ترى منطقه او منظر طبيعي كان جزء معناها من الطبيعه معناها كان اخضر كان حي كان فيه معناها نباتات حية ومزيان ويعطينا أكسجين وحاجة مهمة ياسر أنه في ليلة ونهار يولي المشهد بالطريقة هذه أرض محروقة ورماد أنا نحب نحييك برشا على المبادرة هذه وإن شاء الله ينضموا لك عديد المكونات باش الجبل هذية وكل منطقة من مناطق بلادنا اللي تضرت وإلا تحرقت إن شاء الله ترجع كيما كانت وأحسن عاود نحييك سي محمد اللاباجي اللي أنت مواطن قمت بإطلاق المبادرة هذية اللي لإعادة تشجير جبل النظور ما بين رفراف وغار الملح بعد ما تضرر بعض الحرائق. بالتوفيق ليك. احنا باش نقعدوا في متابعة للملف هذا للعمليات إعادة التشجير، وباش نحاولوا في كل مرة نسلطوا الضوء على مبادرة من المبادرات هذه في فقرة اليد في اليد في ويكند على الكيف على امتداد شهر أوت. مكملين معاكم بالموزيكا، وبعد شوية نرجع نحكيه على الثقافة.
1: بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
0: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فان. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فان، صوتكم.

0: Diwan FM. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على كيف الموعد مازال متواصل حتى النص نهار. رحلتنا الصباحيه سبت واحد على امتداد شهر اوت نرافقكم فيها على ديوان فام، نقترحوا عليكم الموسيقى، نقترحوا عليكم مواعيد ثقافيه ومتابعه للاخبار الوطنيه والعالميه. توا 10:32 دقيقه موعدكم مع متاع العاده مع زيد صافي اللي نحكيوا فيه على اجمل شطوط في تونس، واليوم وجهتنا للشمال الغربي التونسي في شط زويرة. نحكي على البلاصة اللي مازالت محافظة على سحرها الطبيعي وبعيد على الزحمة، ونقولوا لكم مرحبا بكم في شط زويرع من ولاية باجة. إذا كان أنت من الناس اللي يحبوا الطبيعة على أصولها، فإنه شط زويرع هو واحد من أجمل الأسرار المخبية في الطبيعة التونسية، وهوني باش نلقاو البحر الصافي، الرمل النظيف، والمساحات الطبيعية الواسعة. أول حاجة تنجم تعملها هي إنه نستمتعوا بالبحر، خاصة في الصباح بكري وإلا في وقت الغروب، وين المشاهد تكون ساحرة والأجواء منعشة. وأيضا لمحبي الطبيعة والتصوير، فإن المنطقة هذية توفر مناظر خلابة لتجمع ما بين البحر، الغابات والتلال الخضراء، وهذية اللي خليها وجهة مفضلة لعشاق التصوير الفوتوغرافي والمناظر الطبيعية، ولكن خاصة زادة لعشاق البحر وشطوط المزيانة. اليوم حكينا على شط الزويرة. استغلوا الويكاند، حاولوا تهزوا رواحكم، تهزوا صغيرات، كنكم في عطلة، كنكم في كونجي، ولا حتى كان هي مجرد عطلة نهاية الأسبوع، حاولوا تستغلوا وقتكم وتشيخوا ببعضكم وتعديوا أوقات ممتعة حتى ترجع الغونطري، يرجع الجري، ويرجع الريتم متاع الشتاء، وكلي نشحق وما نلحقوا الكل. نحب نحيي زادة اللي الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتبع فينا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشين يوتيوب. نسلم عليكم الكل، شكرا على الحضور، شكرا على المتابعة، وشكرا زادة على التفاعلات واللي كومنتير. تحية لكم الكل فردا فردا. انا مازلتش نزيد نقترح عليكم اكثر موزيكا، وراجعين بعد شويه.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM، صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك مع أمين بانك. الحلمة تكبر وتعيش.
3: أمين بانك le partenaire de votre succès.
4: ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز الحديث عشرة ديوان فهم عسلمة. وفاة عوني حماية مدنية أصلي ولاية قفصة في حادث انقلاب شاحنة أطفاء على مستوى الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم أثناء عودتهما من ولاية الكاف بعد مساهمتهما في عمليات إطفاء حريق جبل سقيط سيدي يوسف حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل ديوان فهم بالجهة. وأضاف أنه تم تنظيم موكب تأبين بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة ليشهد الواجب الوطني رشدي بوعلي.

0: تعلن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% خلال السدس الأول من السنة الجارية لتبلغ 1057 مليون دينار مقارنة ب 955.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025. إلى الشأن الدولي، الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على عبور مضيق باب المندب. الجيش الكويتي يتصدى لطائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي. والمملكة المتحدة ترحب بإعلان الاتفاق المعلن بنزع السلاح في قطاع غزة، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في التنفيذ الكامل لخطط السلام الشاملة بما يشمل انسحاب قوة الاحتلال من قطاع غزة والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعون نفيس في قزع الفريكانس
2: 9.2. هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فان. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنت هذه هي ديوان افام، هذه ديوان افام صبحية الويكاند.
3: اسمعوا ديوان افام في نادل والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان افام،
1: ديوان افام، صوتكم. ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، الموعد اللي يرافقكم سبت واحد على إذاعة ديوان افام من 7 حتى نص النهار. معكم فريق كامل في الإعداد، شيماء الهمامي معايا توا في الإخراج، في قمرة القيادة نادية التحقت بنا توا، وبعد ما كان معنا فاروق السويسي في الإخراج الرقمي، حسام يحيى ومن الميخو. السلام عليكم، أنا جيهان سليني، نحيي كل الناس اللي قاعدة تفاعلوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا خاصة على شان يوتيوب بمتاع ديوان افام. اليوم باش نحكي على مبادرة اخرى من مبادرات قراءة في الاس او اس. احنا نحكيه على انه ممكن تكفل يتيم، وانه تغير واقع طفل، تكفل طفل، تحميه، تخلي روحك انك تكون السبب في تغيير حياته والواقع متاعه يتغير للافضل. اليوم الاف الاطفال اللي تستنى في الدعم، تستنى في التوينس اللي يدخلوا على موقع www.sosve.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت يمكن ما يبدلوا لك حتى شيء في حياتك، ولكن في حياة طفل صغير ينجموا يبدلوا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم انه عندكم امتياز جي بي، إذا كان تكونوا كشركة وإلا كفرد تنجموا تتمتعوا به، دونك خليكم شركاء في الحلمة هذية ومدوا يديكم بالخير ليهم. الموقع نعود نذكر به هو www.sosve.tn، وإلا تنجموا تطلبوا على الرقم وتستفسروا أكثر 58 371 0002. مد يديك بالخير وكفل طفل صغير. إذا اللي نقترحوها عليكم توا مع الحداش ودرجين، نقترح عليكم زادة أكثر موسيقى. نمشيو لوالك فوري ناديا. تري بيان، هيتو، مرحبا.

هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: فيس.
1: الفيلم اللي التحق جديد في قاعة السينما التونسية نهار 29 جويليا الأربعاء اللي فات هو فيلم سبيدرمان بطولة توم هولاند. اللي يمشيو شوفوه الفيلم هذا. راهو أفلام سبيدرمان ولا سوبر هيرو راهو ماهمش كان أفلام للأطفال، هذول اللي نعتبروهم أفلام عائلية نجموا يلمونا كبار وصغار قدام شاشة السينما. توم هولاند زاد باش تلقاوه ايضا ضمن كاستينغ فريق فيلم لوديسي لكريستوفر نولان، واحد من اكثر الافلام اللي كانت منتظره في 2026، قاعد يتكلم عليه برشا الجمهور في تونس في العالم. الفيلم يرجعنا لواحده من اقدم القصص اللي تكتبت تاريخيا، الاوديسا متاع هومير، ويرجع بينا على المغامرات متاع يوليس في علاقه بحرب ترويده والعوده من بعد الحرب هذيك. الفيلم يلزم تشوفوه، معمول بإتقان كبير برشا، أداء الممثلين كان هايل برشا. باش تلقاو في الكاستينج في البطولة بالأساس باش تلقاو عديد الفنانين، وفي إخراج لي كما قلت لكم لكريستوفر نولان. الفيلم موجود في القاعة التونسية بطولة مات دايمون، توم هولاند، أن هاذاواي، زندايا، شارليز تيرون وعديد الممثلين الآخرين. فيلم الحقيقة يستحق المشاهدة برا وشوفوه. بالنسبة للأطفال فما فيلم فيانا مقترح من عند ديزني، لا ليجوند دو بو دو موند، فيلم من بداية جويليا موجود في القاعات وهو فرصة زادة باش نمشيو نشوفوه مع صغيرات. خلي بالك من نفسك، الفيلم هذا فيه ثنائي برشا تويس يحبوه وبرشا في العالم العربي يحبوه، أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. نجم يكون المقترح الكوميدي لصيف السنة. في الأفلام التونسية عاود يرجع فيلم لقشم اسمه إخراج سامي مسعود، بطولة ريم الرياحي، شدلي العرفاوي، بسام الحمراوي وعديد الممثلين الأخرين اللي يقترحوا فكرة جديدة الحقيقة على الأفلام التونسية، فكرة الإكسترا تيغيستخ والكوميدي اللي تنجم تكون موجودة حول القصة هذه. في صيف 2026 قاعات السينما زادت تستقبل فيلم صقر وكناريا، الفيلم الكوميدي المصري بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي. للأطفال فما توي ستوري 5 كيف كيف، وأيضا فما فيلم آخر اسمه شارلي إلي كونغورو. الاثنين هذوما أفلام للأطفال موجودين في قاعات السينما، وعديدة هي المقترحات للأطفال. نكمل مع آخر فيلم مازال موجود في قاعاتنا التونسية، البيوبيك متاع مايكل جاكسون، فيلم من أكثر الأفلام إيرادات عام 2026، وخليت مايكل جاكسون هو أكثر فنان اللي ينجم قادر على أنه يدخل فلوس حتى بعد وفاته. برا وشوفوا الفيلم فيها موسيقى ويرجع على فترة مهمة من حياة مايكل جاكسون، خاصة في البدايات مع جاكسون 5، ومن بعد زاد فكرة الانفصال والكارير السولو اللي حاول يعملها، علاقته بوه، علاقته بخواته، وقديش عنده زادة علاقة بالموزيكا بشتيح. الفيلم يسحق زادة المشاهدة، وكان أيضا من أكثر الأفلام اللي حقت إيرادات عام 2026. هذه كانت طلتنا على قاعات السينما ومقترحات الأفلام للويكند هذا ولا حتى وسط الجمعة. بروفيتي، كان عندكمش برنامج ساعات أخرجوا أخذوا رواحكم للسينما، الخرجة متسحق حقش برشا حاجات، شو تلبسوا أكثر حاجة ديكونتراكتي عندكم ومشيوا للسينما، كم سات نجم تعديوا جزء مهم من نهار اللي يبدأ سخون أما في بلاصة باردة ومزيانة وفيها المقترحات اللي تنجم تكون ليكم وإلا للأطفال. أنا عندي ليكم مقترح موسيقي آخر اسمه مش حبيبي بس، غنية جينا من عند الفنانة أنغام، وأنا نحب نهديها لتاج بن غربية اللي قاعد يسمع فينا توا وهو اللي طلب الغنية، ولد زميلتنا ريم نور الدين، حيهم برشا ونهدي لهم الغنية هذه ونقول له تاج نهارك زين.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: هذا الموعد متاعنا اللي رافقناكم فيه اليوم السبت غرة أوت من 7 متاع الصباح. قربنا لنهاية الرحلة مع نص نهار، باش نخليكم في متابعة لبقية البرامج على ديوان فام. شوية أخرى تجيكم الفقرة من هدى الورغمي في هنا تونس، في تعويض لزميلتنا ابتسام بن شويخة كيف معها نور الفارسي، في متابعة لشأن العام والأخبار الوطنية يرافقوكم حتى المساعتين سبت وأحد في الصيفية. نحب نسلم زيدا ونقول عيد ميلاد سعيد الفوزية الذوادي، بناتها هديل وأسيل وزوجها علي بالحاج، يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد. نادية زيدا قاعدة تقولها عيد ميلاد سعيد فوزية الذوادي، نتمنوا لك الحاجات المزينة الكل في الدنيا ويحبوك برشا ويسلموا عليك. جويز انيفرسير يا فوزية. وإحنا كما قلت لكم وصلنا لنهاية الرحلة متاعنا، باش خليكم مع موسيقى المقترح باش يجي من عند الفنانين قدموا لنا موسيقى بديلة. باش نبدا مع فرج سليمان، صوت فلسطيني يغني في أسئلة براسي، ونكملوا مع كايروكي وغنية أنا نجم. ما بقى لي كان نقولكم نهاركم زين، نتقابلوا غدوة 7 متاع الصباح.
3: أسئلة براسي عنك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. تقدم نسبة تجميع الحبوب ب 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 تأذن بالإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة القضية المعروفة عالميا بقضية شير انفيضة، وذلك استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر قضائي لمراسل ديوان اف ام بالجهة، مضيفا أن قرار المحكمة شمل كافة الموقوفين في الملف مع مواصلة التتبعات القضائية واستكمال بقية الإجراءات والأبحاث طبقا لما يقتضيه القانون. يذكر أن عدد من أهالي الموقوفين على خلفية قضية هنشير انفيضة كانوا قد نفذوا الخميس الماضي وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى قطع الطريق وإضرام النار في الإطارات المطاطية، مطالبين رئيس الجمهورية

إنهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارتين للاحتلال على مدينتي غزة ودير البلح، ودمرت غارة أخرى مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وكالة فارس تقول إن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بدأت مراجعة خطة إدارة مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع هنا تونس. أجمل تحيات، بهير عوجي في أمان الله.

0: Publicité.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
1: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
5: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان FM.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هنا تونس مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للمضي ساعتين. موعدنا في كل برمجة الصيفية كل نهار سبت وحد معكم هدى الورغمي في تعويض الزميلتي ابتسام شويخة. هنا تونس المجازين دكتواليتي اللي نتقابلوا فيها باش نحكيوا على أخبار البلاد، على أخبار في الجهاد، نحكيوا على أهم الملفات الدولية مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي إلى كل المستمعين معين وإلى كل المتابعين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان FM لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان FM. شكرا على اختياركم لفريكونس.

0: الواتساب متاعنا. مرحبا اهلا وسهلا، شو مش نحكيوا اليوم؟ شنو هي ابرز الملفات اللي مش نطرحوها؟ شكون الضيوف اللي مش يكونوا حاضرين معنا؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
1: هنا تونس،
0: اتحاد الشغل، الإرادة والحوار شرطان لاستعادة النمو في تونس. بيان للاتحاد لقسم الدراسات والتوثيق تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق، التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. مش نرجعوا على هذا البيان، مش يكون حاضر معنا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق سيد أحمد الجزيري بأكثر تفاصيل. مش نحكي ونرجعوا على مجلس النواب وعلى مصادقته على قرض بقيمة 500 مليون دولار على المصادقة على اتفاقية الضمان للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. مش يكون ضيفنا رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري. مش نحكي وزادة على بيان عمادة المهندسين، الترسيم بجدول عمادة ومارسة مهنة المهندس من مشمولات عمادة المهندسين التونسيين وفق القانون. مش نرجع وزادة على بيان لوتيكا في هذا الصدد. ومش يكون حاضر معنا في المباشر عميد المهندسين سيد محسن الغرسي. مش نحكي في الجران ريكاب على تعليق التداول في بورصة تونس، شنية الأسباب وشنية الدلالات متاحة بالأرقام كالعادة مع نور الفارسي. مش نحكيه في الجزء الثاني بعد ماضي ساعة إن شاء الله. مش نمشيه للجهات وكالعادة يكون عنا نقطة من الجهات اسمها في الجهات. نحكيه المرة هذية على جهة بنزرت من نقطة الحماية المدنية إلى سوق الدواب برأس الجبل. شنية أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية بنزرت؟ مش يكون ضيفنا النائب في البرلمان يوسف طرشون. نحكيه كذلك على مخطط التنمية اللي صدق عليها البرلمان وصدق عليه أيضا مجلس الجهات والأقاليم. أي نصيب للتربية والتعليم في هذا المخطط؟ شنية الإصلاحات وشنية الرهانات اللي جت في المخطط هذايا؟ ضيفنا باش يكون الأستاذ الجامعي المختص في علوم التربية والخبير لدى اليونسكو مراد البهلول. وفي صلب الموضوع باش نختمه بالجيوبوليتيك مع مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة مع نور الفارسية.
1: هنا تونس،
0: هنا تونس. معنا في الإخراج التقني صبري بوعزيزي، في إخراج استوديو تونس نادية بالحاج، كوتي ديجيتال أشرف الرباحي، في الأعداد نور الفارسي، في الإخراج الرقمي إسماعيل القطي، في التنسيق هيفا بن يوسف، ومعكم كوتي ميكرو هدى الرغمي حتى الماضي ساعتين.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: هنا تونس.
2: هنا تونس نحكي على الوثيقة أو البيان اللي خرجوا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. نحكي في الموضوع وتفاصيله ونستقبل معنا في المباشر الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل سيد أحمد الجزيري. مرحبا أهلا وسهلا صباح الخيرات.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة ديوانة فهم.
2: شكرا لفضلك سيد أحمد. مرحبا أهلا وسهلا. نورتنا. التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، هل تعتبر هذه الوثيقة خريطة طريق بالنسبة لكم اقترحتوها كاتحاد عام تونسي للشغل للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة اللي نمر بها توا في بلادنا؟
3: اليوم يلزم سنحب نشكر خبراء القسم خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كفاءات جميعين اللي خدموا على الوثيقة وخدموا زادة على مشروع قانون المالية 26. الاتحاد يخدم صباحا ليلا باش يلقى الحلول على تونس على غرار الوثيقة هذه. الوثيقة هذه اللي العنوان متاعها يدل على الوضعية اللي وصلت لها البلاد اللي نعيشوا تحديات كبيرة اليوم أقل معناتها ما يطلب الإنسان من جودة في الحياة ولا مقومات معناها العيش الكريم تفضلت ولات البلاد كان راحتوش معناها الناس الكل كان أي تفسد وتقاه ولا يشكي من الظروف الكل كسوة من الغلاء المعيشة كسوة طبعا حتى من الماء والواحد مش نستغلوا في الظرف ما يحبين نكونوا إيجابيين ونعطيه معناها براتيكما كما خريطة الطريق اللي نجمو نخرج اللمباس من ميزان عنا سنة في لحظة حائمة لازم نجتمع الناس الكل ويكون فما مصالحة كبيرة مصالحة وطنية شاملة.
2: ما معناتها مصالحة وطنية شاملة؟ ماذا تتطلب هذه المصالحة سيد أحمد؟
3: تتطلب المصالحة أنه مش يكونش إنسان يفكر وحده ثم يرجع مجلس الوطني مع جميع المنظمات كسوة الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى اتحاد الصناعة والتجارة وإلى المنظمات والمجتمع المدني وتكون خلية أزمة باش نعالجوا الوضعية اليوم مع تطلب معناها ديرجونس حالة طوارئ اللي باش ترجع تونس المسارها الصحيح. وفما باش التجارب أنا نجم نقولكم تدخلوا على الباج متاع الاكسبير والدكتور أنيس الوهابي تشوفوا كل يوم يهبط على التجربة في الشيلي كيفاش خرجت تجربة في كوريا تجربة في تجارب الكل. اليوم تونس في وقت مستحقة من الكفاءات متاحة. تونس ماهيش خاصة ماهيش ناقصة كفاءات وإطارات اللي تجم تنقذ البلاد ولو كان اجتمعوا مع بعضنا ويرجع الحوار ما تسميش علاش منظمة اتحاد عام تونس للشغل هي منظمة وطنية من قبل الاستعمار. إذا كان ثم أشخاص تمشي أما المنظمة الاشتغالية باشتغال الدافع اليوم نرجع لطاولة الحوار ونرجع مع الخبراء وعندنا خبراء اللي قادرين باش ينهضوا بالبلاد مع مجموعة من المنظمات وترجع تونس مش واحد برك يخمم الناس الكل مع بعضنا باش ننقذوا البلاد ونخرجوها
2: ليش كنت توجه بهذا الخطاب خطاب المصالحة خطاب أنه اليوم تونس تستحق كل أبنائها أنه يلزمنا الكل نقعدوا ونتحاوروا لمن تتوجهون بهذا الخطاب سيد أحمد الجزيري؟
3: بالطبيعة نتوجه به للسلطة الحالية السلطة اللي رافضة معنا الحوار مع المنظمات مع الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم الوضع هذا يتطلب كان جهود الناس الكل تضافر جهودها وعلنا الاستراتيجية نتاعنا وعلنا الأفكار نتاعنا احنا نعاونوا بهم ما احناش باش نبقى اكزيجي من الناس الكل تخمم مع بعضنا ونلقاو عندنا مشاكل اكريد كسوة في المالية العمومية كسوة في الضعف النمو الاقتصادي في البطالة في الطاقة في الكهرباء في البوفوار داشا ديتوريوري تضخم تراجع بمعنى تضخم تراجع القدرة الاستثمار تراف الناس خارج اللي كفاءات اطباء شبان كلها تغادر في البلاد الى ما كانش نقعدوا معنا نعيشوا في الوضعية هذه الى ما وقت اللي الحلول تبدا موجودة ونتلموا ونقعدوا نحكيوا ونعالجوا مشكلة بلادنا. الناس كل تحب تونس والناس كل تحب تبني والناس كل تحب تخرج تونس من الوضع اللي وصلنا فيه. الناس اللي كان سمعت عندنا مصحح في وزارة الشؤون الاجتماعية مع كاتب مع الجامعة العامة للكهرباء تعطي فيها الحلول اللي مش منصوص للوضع هذا من عام 2024 اللي هي ترمات في سلة المهملات. كنا نجموا والكاتب العام تاع الكهرباء خرج تاع جماعه الكهرباء خرج قداش مره ويقول اسمه وتنقسموا العباد يعطي في الحلول ويعطي علاش تونس وصلت معناتها للمرحله هذه
2: اللي كنا نجم نتجاوزوها. لكن عدد كبير اليوم من الخبراء يحملوا الاتحاد العام التونسي للشغل ومن بينهم جماعه الكهرباء الوضعيه اللي وصلت لها تونس اليوم على المستوى الطاقي وعلى عدم معناتها التقدم في الاستثمار خاصه في الطاقات المتجدده. سيد احمد الجزيري وبرشا زاد ناس يحملوا الاتحاد في حد ذاته كمنظمة جزء من المسؤولية اللي وصلت لها البلاد اليوم.
3: الاتحاد عنده غايب على الساعة 5 سنين دو. 5 سنين مقصي ملغي. الاتحاد يعطي في الحلول ودون إجابة. الجامعة العامة الأخ ديوس بن عمار خرج قداش مرة وحكاة وشوفوا اش قاعد يعطي في الحلول. ستنا انجينير ونعطيكم اللي بيفين صحين بالحلول اللي أعطتهم جامعة كهرباء. اليوم رانا ما وصلناش للوضع هذا. كل شيء ولا يرمي فيه على الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل قوة خير قوة حوار وشو وقرا البروجي اللي اعطيناه نتاع مشروع قانون المرية تفهموا انه لو جعل البناء تقرا الوثيقة هذه بتشوف كان البناء وما تقرا كان لي سوليسيون. اعطينا اعطينا بالضبط الحالة واعطينا قفل شنو الحلول اللي نجموا نختارهم باش نجموا تونس تخرج من الوضع. يلزم الحوار يلزم الحوكمة يلزم رقم الإدارة محاربة البيروقراطية والفساد كل شيء قلناه إصلاحات مؤسسة عمومية على أساس النجاح وعقود أهداف. وين الاتحاد العام التونسي للشغل؟ الاتحاد العام التونسي للشغل هو اللي ما عمل الحكاية هذه. هذه شوف إذا قلت لي الهروب إلى الأمام سياسة الهروب إلى الأمام اللي حط الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد صار يشوف اللي جاي باش يبني. وإذا كان احنا نطالبوا بالحوار مش ضعف منا بل هو حب في تونس.
2: تعتقد أن دعوتكم إلى الحوار وهذه الوثيقة اللي أعدها قسم الدراسات ولا والتوثيق اليوم سيتم أخذها بعين الاعتبار فيها التوصيف للوضعية اليوم اللي وصلت لها تونس على كل المستويات تقريبا وفي الأخر تقدمتوا بجملة من الحلول وفيها أمل خلينا نقول معناتها لأنه فيها أمل قلت أنه تحويل هذه أعطيتوا جملة من المقاومات وقلت تحويل هذه المقاومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة. فوالا هل انه وحوار وطني مسؤول
3: بعيده المدى تجعل الوثيقه والاستثمار والانتاجيه الركائز الاساسيه لبناء اقتصاد اكثر صلابه وقدره على مواجهه ازمات مستقبليه واحترام الحريات العامه والفرديه والحقوق الاقتصاديه للجميع. احنا كل هذا فيه امل وفيه حب لتونس وفيه نعرف تونس راهي شوف موقعها الجغرافي يسمح لها باش تكون من احسن البلدان. الكفاءات اللي عندنا والإطارات اللي عندنا والإمكانيات الموجودة في البلاد قادرين باش نخرجوا ونكونوا من أحسن البلدان. مش اليوم الوضع راهو الوضع الناس تعبت حتى اللي أنت جاك أنا السؤال أي إنسان تعرضه حتى في الشارع تقول له شنو نور يقول لك والله تعبين. أنا درنير ما ومشي منقولها معناها كنت في هاي الدائرة جهوية بالكاف تحس بالعباد واجمة تصور جبولات محروقه ناس ما عادش عندها مساكن الناس ما عندهم. وهذا شنو الوضع اللي وصلنا له؟ جهه يقول لك احنا رانا مهمشين انا هذه اليماج دي بي اي اذا هذه الجهه هذه راه كل واحد يحكي وشوف البيان اللي خرجناه نتاع جهه الكير وشوف البيان اللي خرجناه في جهه جابس شوف البيان اللي خرجناه في جهه سابس من الهيئه الاداريه كان جهه الناس ترى البيانات وترى المشاكل اللي قاعدين تطرح فيها الاتحاد العام التونسي للشغل. تعرف انه ثم وضع البلاد راهو وضع ما هوش سليم. وضع ونعرفوه الناس كلها انه وضع مو سليم. راهو مش واحد عنده رؤيه وحده. الرؤيه لازم تكون جماعيه ونجتمعوا فيها الناس الكل ونعملوا مصالحه وطنيه.
2: شكون الناس الكل؟ شكون هم الناس الكل؟ سيد احمد الجزائر.
3: الاتحاد العام الحكومه المنظمه الثمانيه الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الصناعه والتجاره المجتمع المدني هذا هو المتطلب تو. ما عادش واحد باش يكمل. انا وين وصلنا تو؟ انا وين وصلنا؟ وصلنا معناها ولينا ناخذوا قرض باش نخلصوا قرض. مش قاعدين ناخذوا قروضات باش نستثمروا ولا يقولوا في الناس كل حتى الساده الاخوه في مجلس النواب قاعدين يقولوا في الكلام اللي يقولوا فيه. معناها جايبين وين؟ الناس كل تقول إذا كان الناس كل تحكي لمام لونجاج وفما ناس أخرين قاعدة تعيش في بلاد أخرى على الدنيا السلام وتونس راهي ما تستحقش هذا. واليوم هاك وصلنا للمرحلة ناس تعبت على جميع المستويات ماديا معنويا حتى إنسانيا.
2: فوالا حتى انسانيا فوالا هذا هو معناتها اليوم بالنسبه لكم المفاتيح الخروج من الازمه بالنسبه لكم هو مصالحه وحوار وطني تو كل شيء يرجع لباس. هذا هو معناتها
3: بالطبيعة يا اخي تونس يا اخي نقصنا ما نقصنا شيء احنا راه وكل الازمه تتحل وبلادنا عندها كفاءات وعندها اطارات واحد من يقول لك حمل الجماعة ليش مش على كلمة هذا العامية حمل الجماعة ليش نقولها يجيش واحد وحده راه ما عنده وين يوصل.
2: هل أنه تعطل الحوار وغياب المصالحة عطل الإنتاج اللي في البلاد؟
3: أنتراتر خطر أنت أنتراتر بالطبيعة
2: كيفاش قلتي سيدة كيفاش تعطل الانتاج في ظل غياب المصالحه وغياب الحوار معناتها ما فماش رؤيه واضحه فماش خريطه طريق واضحه شنو اللي ينقص المؤسسات نتاعنا اليوم وعنا برشا مؤسسات عموميه الوضعيه نتاعها صعبه وصعبه جدا قاعدين ناخذوا في القروض باش نقدر المؤسسات هذيا شنو اللي يخلي هالمؤسسات هذه اليوم ماهيش تنتج وهالمؤسسات هذيا ماهيش قاعده العجله الاقتصاديه نتاعها دور. نرجع لسيد أحمد الجزيري نحاول نعود نتواصلوا معاه في المباشر. مرحبا بكم أهلا وسهلا هنا تونس مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعتين بعد شوية باش نرجع إلى برلمان وعلى مصادقته على جملة من القروض في ختام الدورة البرلمانية الرابعة باش يكون حاضر معنا بعد شوية في المباشر رئيس لجنة المالية في البرلمان سيد أسي ماهر الكتاري. قبل هذا رجع سيد أحمد ولا مازال نعود نتواصلوا معاه بسرعة بسرعة بسرعة شوية الوقت. نذكركم أنه نحكي على الوثيقة اللي أعدها قسم الدراسات والتوثيق تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. وثيقة اعتبر فيها الاتحاد وتحدث فيها الاتحاد على جملة من النقاط قال أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة النمو وتحدث على الموقع الجغرافي تحدث على الكفاءات على البنية التحتية المقبولة على انفتاح تونس على الأسواق الأوروبية وكذلك الإفريقية تحويل هالمقومات هذايا إلى نمو مستدام حسب الاتحاد يطلب إرادة إصلاحية واضحة حوار وطني مسؤول رؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية ركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم الدراسات بالاتحاد قسم الدراسات والتوثيق يقول أنه الاقتصاد يمر بمرحلة هي الأكثر أكثر تعقيدا خلال العقد الأخير. نرجع مع الأمين العام مساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد سيد أحمد الجزيري. مرحبا بك مرة أخرى أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة. نرجع لك
2: تفضل.
3: يلزم تحسين الإنتاجية عن طريق الاستثمار في التجهيزات عن طريق إعادة الهيك للملي إذا كان عنده مشكلة إصلاح الحوكم إذا كان ثم تعيين مجالس إدارات
2: القروض الأخيرة اللي صادق عليها البرلمان مثلا الاتحاد لأنه مش نشريه معدات ونحسنوا الانتاج في شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي تنجم تحل جزء من الإشكالية حسب رأيكم كاتحاد؟
3: بالطبيعة إذا يرجع فوسفات قفصة اللي هو كان معناها مصدر انتع مصدر الديفيزا اللي معناتها
2: العملة الصعبة
3: العملة الصعبة مصدر العملة الصعبة اللي لتونس واللي ساعد معناها في الديفيسيت تاع البالانس كوميرسيال والبالانس دو بيمون ماذا بينا احنا يرجع فوسفات قفصة يرجع فوسفات تتحل 20,000 مشكلة في تونس. انتراتر فوسفات قفصة اللي اليوم فوسفات قفصة معناتها السي بي جي ما عادش تنجم تخلص الشهري نتاع الخدام وقت اللي هي كانت تعمل في ديبلاسمون في البنوك في 2000 و2003 و2004 اليوم فوسفات قفصة ما تجم تخلص الشاري اللي هي معناها
2: شنو السبب اللي خلى مؤسسة وطنية عريقة كانت عندها مردودية اقتصادية ومالية كبرى في الوضعية هذي
3: الحوكمة هي الأولانية وعدم وما فماش سويفي والإهمال من الحوايج اللي وصلت معناها مؤسسات نتاع تونس كما وصلت الحاله هذه.
2: فمشكون يرى انه المطلبيه الاجتماعيه الكبيره واغراق الشركه هذيا بانتدابات في فتره معينه هو اللي خلاها في الوضعيه هذي
3: ينجم يكون معناتها سيت انتو انا قلت لك هذايا داخل راهو في سوء الحوكمه هذاك علاش قلنا لك اول حاجه نبداو راهو اصلاح الحوكمه تعيين مجالس اداره وادارات على اساس الكفاءه هذاك معناها تحديد ديزوبجيكتيف ما أنت ومسألة زاد المسؤولين عن النتائج اللي علاش وصلت هي هكا ساعة اللي شدوا هذوما علاش وصلوها للحالة هذه؟ علاش سي بي جي معناها شركة فوسفات قفة اللي كانت معناها عندها ديبلاسمون باللي سنتين بال 50 مليار وبال 20 مليار في البنوك اليوم تتلف ما عادش عندها باش تخلص خدمتها مو لازم نشوفوا عليه
2: فوالا لازم نشوفوا شنو هي الوضعيات ونحطوا كل الملفات على الطاوله
3: وبعد باش نصلحوا
2: فوالا. الحوار الاجتماعي هو اهم احد يظل احد اهم مفاتيح النجاح، هذا هو بالنسبه لكم المطلب ولا الرساله اللي توجهتوا بها للسلطه الان؟
3: ما ثماش بلاد في العالم مش قاعده ناجحه ما فيهاش حوار اجتماعي ناجح. وارجعوا للتجارب الكل.
2: واضح.
3: انا اليوم مشيت في حكايه تونس في زليكاف فما بلدان توا الاتحاد العام التونسي للشغل مش نذكر البلدان الافريقيه موجود في الكوميتي نتاع زليكاف اللي هي زون ليبر ايشونج دون لو كونتينون افريكان. معناها هذوما شوفوا وين وصلوا بلدان افريقيه اللي كانت ورانا احنا اليوم كلهم هربوا بينا. الى متى باش نقعدوا هكا؟ الى متى؟ لازم فما حل، ما فماش عداوة راهو، فما ناس أشخاص مشات وناس جات، أما المنظمة هذيك ملك الشعب، المنظمة ما يلزمش يقع العداء معاها.
2: معناتها المكتب التنفيذي الجديد عنده رؤية جديدة منفتح أكثر على السلطة اليوم، معناتها مد يده إلى المصالحة، إلى أنه يتقدم أكثر، أنه يقترح أكثر، أنه معناتها ينقذ البلاد، هذا هو اللي فهمته منك معناتها سيدي.
3: من أجل تونس ومن أجل شعب تونس ومن أجل تونس. ومعنا حتى غرض آخر في الحوار الكل باش نخرجوا من الأزمة اللي احنا فيها.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة، شكرا على كل ذي التوضيحات. الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق سيد أحمد دل الجزيري، شكرا. كنا نحكيه على الوثيقة اللي تقدم بها قسم الدراسات والتوثيق، تونس أمام افتراق طرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. بعد شوي نرجع البرلمان باش يكون ضيفنا في المباشر رئيس لجنة المالية سيد ماهر الكتاري باش نحكيه على الاتفاقيات أو القروض التي صاد 4 قروض صدق عليها البرلمان في ختام الدورة البرلمانية الرابعة.
1: هنا تونس.
0: تسمع ديوان فلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، هنا تونس متواصل معكم حتى لمدي ساعتين. عوده الى الاستوديو، نحكي على مجلس نواب الشعب اللي صادق على جمله من اتفاقيه القروض التي كانت مؤجله والتي اثارت جدل. نحكي على ثلاثه قروض، قرض لفائده فوسفات قفصه، زوز قروض لفائده المجمع الكيميائي التونسي، وقرض لتمويل جزء من ميزانيه الدوله. نحكي في الموضوع وتفاصيل هذه القروض. يحضر معنا في المباشر رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان سيد ماهر الكتاري. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم طيب وسعيد.
3: شكرا. وقت قياسي للجنة المالية، يظهر لي معسكر كنت في الفترة الأخيرة، عمل كبير لأنه جيتكم في وقت يعني قياسي ومع استعجال النظر. هات نرجعوا للظروف اللي جات فيها هالقروض هذية، وقداش قعدتوا تحذروا، وهل خذيتوا الوقت اللازم سيد ماهر الكتاري باش نجمتوا معناتها تطلعوا على تفاصيل هذه القروض، وإلا معناتها كنتوا تلعبوا ضد الوقت في الموضوع؟
4: احنا كنا نلعب ضد الوقت في الموضوع، لان تعرفوني الصراحه، ونقول كل شيء كما هو، لانه نقول لك الاشكال الكبير اللي قلناه واللي قلناه في لجنه الماليه امام المدير العام تاع شركه فوسفات قفصه المجمع الكيميائي، تعرف اللي ولا كان مدير عام للزوز هذوما، انه وقدام زاد السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، يعني هما اللي تلهيه بالقرار هذا. القروض هذوما ثلاثة الأولانيين اللي الفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي زول، الكلهم تم الإمضاء عليهم، الأولاني من 3 نوفمبر 2025، الثاني من 1 ديسمبر 2025، والثالث من 8 ديسمبر 2025. دونك سألنا علاش عندهم 17 موجودين ويجيونا في الجمعة الأخرى يقول لك عديوه باستعجال النظر،
3: وعلاش هو صار هكا؟ معناتها نجمتوا تفهموا معناتها سيد ماهر الكتاري علاش؟
4: ما عطاوناش إجابة، حد ما عطانا إجابة، لا سيد المدير العام، لا سيد الوزير، حد ما عطى إجابة، لا السلطة التنفيذية ككل عطت إجابة، لأنه هذا مشاريع قوانين يتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان. والقروض ممضية، القرض الأول نتاع فوسفات قفصة 110 مليون يورو ممضي من يوم 3 نوفمبر 2025، اتفاقية الضمان الثانية للمجمع الكيميائي 70 مليون يورو ممضية من 1 ديسمبر 2025، اتفاقية الضمان الثانية 50 مليون يورو للمجمع الكيميائي ممضية من 2 ديسمبر 2025. إذن السؤال مطروح، علاش بعد 17 يجيبوا فيه؟ معناها يقول لك استعجل النظر وما عندكش الوقت باش، لكن احنا كنا متحضرين على خاطر الحق احنا في لجنة المالية وبسادة الزملاء في لجنة المالية قمنا بعمل كبير واستبقنا الأمور، لأن الناس ما كانوا طمحوا. دونك جاونا قبل عنده شهرين المديرين العامين السابقين تاع الفوسفات قفصة المجمع الكيميائي، وخذينا وكان عندنا كل المعطيات على فوسفات قفصة وعلى المجمع الكيميائي. إذا وقت جاونا الموافقة على الضمان، هذا موافقة على ضمان الدولة، معناها الدولة إذا كان فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي ما يخلصش، الدولة هي اللي تضمن خلاص القروض هذوما. لكن إن شاء الله في معظم الأحيان مع توديمة فوسفات قفصة المجمع الكيميائي في جميع القروض اللي خذوها سابقا كلهم التزموا بتعهداتهم، وما وقعش الالتجاء إلى ضمان الدولة لخلاص القروض هذوما.
3: معناتها الالتزام نتاع المؤسسات هذوما الزوز في الخلاص نتاع القروض نتاعكم خلاكم تتشجعوا باش تصدقوا عليهم؟
4: هو مش الالتزام خلينا باش نشجعوا، باش نقول لك شنو اللي خلينا نشجعوا. نبدأ فوسفات قفصة 110 مليون يورو، انه القرض هذايا ماهوش قرض ماشي، قرض استهلاكي ولا للسير العادي للواحد ولا باش يخلصوا شهري ولا حاجة. هو قرض استثماري باش يشريوا الماكينات الكبار، عرفت ماك الكمين الكبار كي تخرج الفوسفات، هذوك الماكينات عندهم 15 سنة و 20 سنة، ما وقعش تغييرهم، ما وقعش صيانتهم قبل، وتعرف الكمين هذوما بحكم يخدموا 24 ل 24 الوقت نتاعهم بين 7 و 10 سنين، ما يموش يفوتوا 10 سنين الجوريدين فيهم. هذه حاجة فيهم حسب تقريب 70 مليون يورو لل هذوما الكمين الكبار والشاحنات الكبار برشا اللي نشوفهم صحيح في الكياس، أربعة أو خمسة مرات قد الشاحنات اللي نشوفهم في الكياس، والخمسين والأربعين مليون يورو الأخرين حاجة مهمة مهمة جدا طلبناها احنا عندنا ثلاثة شهور ولا أربع شهور في لجنة المالية وقت اللي جاونا المدير العامين نتاع شركة فوسفات قفصة. هو المياه تعرف الفوسفات باش يتخسل يستعمل المياه كمية كبيرة وكبيرة جدا من المياه، وجاتنا تشكيات احنا من أصحاب أو مش أصحاب الواحات لكن أصحاب التمور لأنه
3: منجين
4: الفوارح المنجين، لأنه المياه الجوفية تمثل بسبب الاستعمال متاع المياه الجوفية هذه من طرف فوسفات. إذا نخذينا 40 مليون يورو باش نعود ونجدوا لسنترال دو فيلتراسيون، معناتها انت تولي وقت تنظف تغسل الفوسفات الماء هذاك توا 40% منه برك تعاود تستعمله و60% ماء جديد من المياه الجوفية. توا شرينا هذا القرض هذايا فيه باش نشريو ماكينات أخرين بالفيلتراسيون تولي 90% من المياه اللي نستعملوهم يعاود يقع استعمالهم، معناتها كلش عليها تسخ الفغمي ما عادش تجبد من المياه الجوفية. 90% من المياه نتاع غسل الفوسفات يقع إعادة استعماله، وهذا مهم ومهم جدا. الفلاحة اللي موجودين في الجنوب في جيد قابس وقفصة يفهموا بالقداش شنو قاعد نحكي، والأهمية نتاع ال 40 مليون يورو هذايا باش الفوسفات قفصة ما عادش يستعمل المياه الجوفية كما بالنسق اللي يستعمل فيه توا. القرض الثاني والثالث هما متشابهين، المجمع الكيميائي التونسي 70 مليون يورو 50 مليون يورو، هذوما لشنو باش نشريو الامونياك والسوف، هذوما مواد اوليه يقع استعمالهم
3: الاسمدة.
4: هذوما الزوز هذوما بالنسبه لي انا اهم قروض، اهم حتى الاولين مهم برشا، مهمين برشا برشا للموسم الفلاحي الجاي، لانه اذا كان المجمع الكيميائي ما يشريش الامونياك والسوف هذايا راهو وهذوما راهو مش موجودين في تونس، ما نشريو في حوايج اللي العادة ديما نستوردوهم، والكميات نقصت في العالم بالحروب والظروف، تقولي لازم سامحوني في الكلمة يا فلوسك حاضرة ما يعطيكش، دونك لازم تكون الأموال هذه موجودة باش حتى الفلاحة نتاعنا يلقاو لي زونغري نتاعهم للموسم الجديد. راهو باش نقول حاجة يمكن تظهر كيكة شوية، تعرف هذوما 70 مليون يورو 50 مليون يورو 120 مليون يورو راهو يمثلوا شهر وعشر أيام شهر وخمستاشن يوم عمل بالنسبة للمجمع الكيميائي، معناها ما خديناش القروض الكبيرة الواحد. ولهذا أنا كرئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية طلبوا من رئيس المدير العام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي، هو شخص بركة تولى، وهذه حاجة مهمة ومهمة جدا، صارت أنه في أول أكتوبر من أول جلسات نتاع لجنة المالية باش يجي باش يعطينا البرنامج الهيكلي لإعادة هيكلة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي. إذا كان ما جيبناش البرنامج هدايا أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل كل ما وسع باش ما يتعدلوا حتى قرض، لأنه ما عادش نجموا نعطيه قروض بدون وجود برنامج هيكلي على العامين 3-4-5 سنين باش يرجع النسق نتاع الإنتاج نتاع الفوسفات. ويظهر لي الناس كل توافقني في التوجه هذايا انه ما عادش نعطيو فلوس هكاك بدون رؤيه وبدون برنامج اصلاحي على المدى المتوسط والبعيد.
3: باهي الضغط هذايا وانه تطلبوهم بخريطه الطريق وان يكون فيهم برنامج اصلاحي واضح. نختم معاك بالقرض الاخير سيد ماهر الكتاري اللي هو قرض الميزانيه، الاثار الجدل الحقيقه يتعلق بالملحق التعديل الثاني لعقد قرض قيمته 500 مليون دولار بين البنك المركزي التونسي باسم الدوله التونسيه والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد المخصص للمساهمة في تمويل الميزانية. الملف هذايا تم نشر الاتفاقية بالرائد الرسمي قبل إحالتها على البرلمان. شنو اللي صار؟
4: شوف هو هذايا موجود في القانون، معناتها وقع جدل، لكن للأسف تعرف ديما فما الاتصال نقص شوي، نقص برشا في تونس باش نفهموا السادة المواطنين والسادة المستمعين. راهو هذايا قرض عطينا احنا في قانون، يجينا في قانون المالي في قانون 26 تقول لنا الدوله راهو باش نستحق 500 600 600 في العام الجاي، وقت اللي نستحقوا لهم ناخذوهم، مش اوبليغاتوار باش ناخذوهم. معناتها نجم تكون فما ظروف كما تقول مثال الدولار عملنا 63 طلع 100 دونك استحقينا، اذا كان من 63 هبط ل 40 راهم ما نستحقوش نجم ما نستعملوهمش، لكن هما موجودين على ذمه الدوله. فكيبدا موجودين على ذمه الدوله تنجم وزيره الماليه تفوض مادام هم موجودين في قانون الماليه ما تم التصويت عليهم، تفوض البنك المركزي هذا الفصل 33 يظهر لي من القانون الاساسي للبنك المركزي، ومحافظ البنك المركزي يتفاوض مع الجهه المانحه اللي هي لافريكزين بانك باش يصحح ال 500 مليون. لكن دائما دائما الجهه المانحه راه ما ثم حتى جهه مانحه تعطي الموافقه نتاعها والاتفاقيه تتصحح، لكن الجهه المانحه اي جهه مانحه راه ما تسيب الفلوس نتاع قرض الا ما يرجع الى مجلس نواب الشعب القرض هذاك هو بالتفصيل باش يقع باش يقع صرف الاموال.
3: واضح
4: ما نعرفش
3: هذا واضح. واضح، شكرا جزيلا لفضلك، شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان سيد مهل الكتاري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. واصل معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 44 دقيقة، نرجع مع عمادة المهندسين والجدل اللي صاير حول المؤسسات التكوينية الخاصة لممارسة مهنة المهندس.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوت كوم.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم. نص النهار وخمسة واربعين دقيقة. لعمادة المهندسين تعتبر الترسيم بجدول العمادة ومارسة مهنة المهندس من مشمولات عمادة المهندسين التونسيين وفق القانون. نحكي في الموضوع معنا في المباشر سيد عميد المهندسين التونسيين سيد محسن الغرسي. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟ أهلا
4: وسهلا.
3: مرحبا بك. الحمد لله نورتنا. شكرا. أهلا وسهلا. قل لي جدل ليامات هذي على المؤسسات التكوينية الخاصة بالنسبة لمهنة المهندس. لوتيكا تعتبر أنه الأرقام متاع مغادرة 46 ألف مهندس تونسي البلاد خلال 10 السنوات الأخيرة تقول الأرقام هذي مع تتقدم تحدي حقيقي لا يكمن في إحداث مزيد من العوائق أمام الالتحاق بالمهنة. تعتبر أنه المنشورات الأخيرة الصادرة عنكم كعمادة مهندسين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عال خاصة يكون خرجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. تقول راهو الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي. وتقول أنه نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي أحدث حالة من الالتباس لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات الشغيلة. البوليميك هذي هات نحسموها سي محسن.
4: بارك الله فيك هدى، لكن نتمنى انك تعطيني مساحه من الوقت.
3: تفضل.
4: خاطر الموضوع هذا كما قلت انت عمل جدل كبير، واليوم انا اللي يهمني اكثر هو انه الاولياء اللي قاعدين يدفعوا في دم مقلوبهم على اولادهم، وانا بحق تحيه للعائله التونسيه اللي مازال تمن بالعلم وتنحي من الصامها باش تقري الظهر. نحب ناكد انه ساعه راهو احنا ما ردينا حتى على منظمة.
3: نعم.
4: وهي الحقيقة رأي معنا حتى عركة مع أي طرف، بالعكس احنا نحترموا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، نحترموا وزارة التعليم العالي، ونحترموا زادة كل المنظمات رأي الوطنية اللي اليوم تخدم في البلاد. لكن من واجبنا أنه نوضحوا للرأي العام الحقيقة متاع الموضوع هذا، خاصة كيبدأ فما خلط في المفاهيم. ما تنجيك الخلط في المفاهيم.
3: نعم.
4: المسألة مشت ألاف الطلبة ومشت برش عائلات، وخاصة تمس مستقبل مهنة الهندسة في تونس راه. وبصراحة أنا راه لغالب أنا كي قريت البلاغ متاع الاتكا كانت راه عندي مشاعر متباينة.
3: أي شنية هالمشاعر المتباينة؟
4: أنا فرحت أنه منظمة كيما الاتكا رجعت تدخل في النقاش العام بعد غياب طويل. ورجعت تتفاعل في القضايا اللي تهم المجتمع، وليد حد ذاته أمر إيجابي راه. خاطر اليوم بلادنا بالحق تحتاج منظمات قوية باش تحاول باش تقترح، وخاصة تحبوها تساهم في إيجاد الحلول. وأنا معنا نتصور أنه بكل تواضع العمادة المهندسين اليوم نجحت باش تفتح نقاش وطني حول موضوع يهم الناس كل راه، جودة التكوين الهندسي ومستقبل المهندس التونسي، وخاصة كيفاش نحافظوا على قيمة الشهادة الهندسية في بلادنا اللي هذيك اللي باش نزيدنا على المال. لكن في المقابل تمنيت والله بالحق تمنيت كان التدخل نتاع الاتكا معناها بنفس القوة هذه يهم الملفات الاقتصادية الكبرى اللي تقلق التونسي. تمنيت نسمعها تحكي على أزمة
3: بلك هذه البداية، نشوف تكون هذه البداية.
4: تمنيت تحكي على انقطاع الكهرباء، لكن هذا توفيق الفوت عاد. تمنيت تحكي على كلفة الطاقة، على تراجع الاستثمار، على بطالة. وكي حكيت على هيئة الكفاءات التونسية تمنيت أني معنا تقترح حلول. هذا اللي خلينا به نرجع لنا في الموضوع. اللي وين المشكل؟ ما نشنا فاهمين نحن
3: المشكل في الشهادة كي يتخرج المهندس ما يكون يعترف به. هذه هي
4: ما احنا بلاد قانون ولا
3: اي
4: كي نرجع القانون راه ما فما حتى مشكل. عندنا وزارة التعليم العالي هذيك اللي عندها الصلاحيات باش تعطي التراخيص. وعندنا عمادة المهندسين اللي عندها صلاحياتها زاد. والاثنين يكملوا بعضهم. دونك كيما قلنا وزارة التعليم العالي
3: تعطي الترخيص.
4: وهذا اختصاص راه نحترموه وعمرنا ما شككنا فيه. لكن العمادة إذا الناس تفهم أن بالقانون هي مسؤولة على الترفيه بالجدول. مسؤولة على حماية المهنة. مسؤولة على المحافظة على قيمة اللقب نتاع المهندس. اليوم يلزمنا راهو الناس تفهم أن يلزم تفرق ما بين حاجتين، فما الشهادة الجامعية وفما لقب نتاع المهندس اللي تبدا انجينير. راهو الشهادة اللي تمنحها الجامعة سواء كان معناها عمومية ولا موظفة مرخص فيها هذيك الشهادة مرتبطة بوزارة التعليم العالي، لكن مباشرة المهنة حسب التفصيل الأول والترفيه بجدول العمادة تخضع لشروط أخرى. العمادة راهي تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية أمام المجتمع.
3: إذا كان أنا مهندس، ما هذا نفسرها بأكثر ونبسطها أكثر سمحت. إذا كان أنا مهندس درست في مؤسسة جامعية خاصة عندها ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خذيت الشهادة متاعي، شنو ينقصني باش أنا الرسم في جدول العمادة ويعترف بي كمهندس؟
4: مشكل مدارس الخاصة، هذا يهم المدارس الخاصة والمدارس العمومية. أنا أعطيك مثال معناه بسيط باش تفهمني بالبداية. اليوم مثلا كلية الطب كيف تبين يتخرج ما نجمش يباشر المهنة راه إلا خاطر يتبع الإجراءات المنظمة متاع العمادة متاعه. المحامي كيف عنده هيئة، فما محكمة استئناف، فما تربص، فما شروط. المهندس راه كيف عنده العمادة وعنده الإطار القانوني اللي ينظم المهنة. الأمر هذايا عادي برشا وموجود راه في أغلب المهن معناه. وهذاك علاش العمادة مطالبة كي تعطي التيتر متاع الانجينير باش تثبت من الاختصاص، باش تثبت بالبرامج اللي قراوا الفصل 9 تعريفه مو بالبداية، يثبتوا من الاعتماد ويثبتوا من جودة التكوين الهندسي. اليوم راهو الشهادة اللي باش يعتمد عليها صاحبها باش يمارس الهندسة راهي زي ما تستجيب على الأقل الحد الأدنى من المعايير المهنية. وخليني بالله نقطة مهمة. العمادة راهو خلينا نكون واضح، ما عندناش راهو حرب على التعليم الخاص، بالعكس احنا راهو كمهندسين وكعمادة نعاونوا كل مستثمر يستثمر في المعرفة، يستثمر في العلم. احنا مع كل مؤسسة قدم تكوين معناها محترم. احنا مع كل مدرسة تطور البحث العلمي. اما في المقابل احنا راهو لازم تكون نفس الجدية نفس الجودة وخاصة نفس الشفافية للجميع. خبر العقرة وخلنا نفهم الهندسة اليوم مش تجارة، اليوم الهندسة مسؤولية. اللي يبني لنا قنطرة واللي يبني لنا عمارة واللي يعمل مصنع، هذا كل كيف يصير خلل في تكوين المهندس النتائج لو ما تحملهاش المهندس وحده، تحملها المجتمع كامل. عندك علاش خلينا نفهم وراه بالفقره هي جت بطبيعتها الحمايه نتاع لقب المهندس جديد الدنجنير معناها مش الدفاع على العمادة، هو اساسا دفاع على سلامه المواطن على مستقبل البلاد. خلينا نفهم الشيء هذا راه معناها تو المشكل وين معناها اليوم تو وزاره التعليم العالي نشرت قائمه فيها 28 مؤسسه. العمادة كي عملت الدراسة متاع 28 مؤسسة هذه نشرت قيمة في 23 مؤسسة. دونك الموضوع
3: فما خمسة مؤسسات فيهم مشكل،
4: فيهم مشكل.
3: شنو هو المشكل؟
4: يعني الشيء المطروح معناه كل أي مواطن عادي معناه نجم يدخل. علاش 23 مؤسسة هذه استكملت ملفاتها؟ وعلاش المؤسسات الخمسة اللي بقاو ما استكملتش؟ لو هنا كل واحد عنده الحق باش يسأل درا عندها هذه ملفات ناقصه ولا وثائق معناها.
3: يعني انا نسالك سؤال بطريقه اخرى، علاش وزاره التعليم العالي اعطتهم الترخيص؟
4: كيفاش
3: علاش وزاره التعليم العالي اعطتهم ترخيص؟
4: هذا الترخيص راهو من الاول معناها فما كاين شارش وزاره التعليم العالي معناها اي معناها مستثمر يحب يعمل يستثمر في العلم معناها تونس راهي تشجع على الشيء هذا، فما كل الشروط فما. لكن بعد
3: التدقيق في التكوين في الشهاده معناتها
4: في الشهادة، في الاعتماد، في الاختصاص، معناها كل هذه كل من معناها واجبات العماد. من حق العماد راه كي تطلب معناها نفس الوثائق من الجميع بدون استثناء، هذه حتى راح نطبقني قانون على الجميع وما فماش موسع فوق القانون. ما نحبش أنا ندخل في اللي بتاعي، حتى كي تشوف الخمسة مؤسسات هذه شكون يملكها وعلاش عندها هبط الكومينيكي معناها نتاع الاتيكا، وقتها مش ندخل في حوايج.
3: ميسالش اعطينا عناوين كبرى شكون يملكوها، شكون الناس هذوما.
4: انا شوف انا عندي فما 28 مؤسسة هبطت من وزارة التعليم العالي، وفما 23 مؤسسة هبطت من العماد. شوف الخمسة مؤسسات اللي ما هبطوش، الناس كل معنى التونسي بكي ويفهم معنى بين السطور. الجوهر الموضوع أنه ما يلزمش معنى نحاولوا أنه النقاش يتحول من سؤال بسيط جيب لي الوثائق نتاعك، جيب لي البيس نتاعك، تولي معركة عالمية. احنا نرفضوا الأسلوب هذا.
3: شو المطلوب منهم الخمسة مؤسسات هذوما باش تعترف بهم العيمة المهندسين؟
4: يبعثوا الدوسي نتاعهم، يبعثوا الاعتمادات نتاعهم. احنا عندنا لجنة قارة في العمادة، والله العظيم معناها خلينا نقول لك هدايا، انت تعرف معناها تعسفت على الموظفين باش ما يخرجوش كونجي في السخانة هذه وكل شيء. لا لي شيء اللي اني نعرف أن المرحلة هذه صعبة وديليكاتو، وأن الأولياء يحبوا يرسلوا معناها أبنائهم، قلت لهم لا، حاجة أجل من حاجة، فهمت؟ ونخد مريل ونهار تو سامبلومون باش كي نهبطوا الليستة تكون معناها فما اليوم راهو مسؤولية قدام ربي وقدام الوطن وقدام معناها الأولياء، أنه كي نهبطوا قائمة يعرف أن الولي وده غدوة ينجم يرسم في العمادة وينجم يباشر المهنة معنا يقول
3: دارة معناتها كيما زيد من الشفافية وأنه نضمن مستقبل الصغيرات هذو.
4: والله هو الموضوع راه في برشا حوايج، خاطر تو أنا تمنيت أنه من المدارس الهندسية الخاصة هذه كل تجيني تحكي لي على موضوع كبير كيما مثلا تكافؤ الفرص. ما تحب نفرق الرومانة ولا تحب نكون شوية عندنا شوية عدالة اجتماعية يا رسول الله؟ علاش أنا أعطيك سؤال من اليوم وسؤال معناه بالحق معناها كتسكينة معناها الرقبة متاعي، ونحس بروحي اللي أنا لا نحس بروحي اللي أنا اليوم مش معادل أمام الجميع. اليوم علاش ألاف الطلبة في التعليم العمومي اللي يوصلوا المدارس الهندسية معناها بعد سنوات من الاجتهاد، بعد مناظرات وطنية
3: سكور عالي،
4: بعد منافسة قوية، وفي المقابل المسارات اللي في التعليم الخاص تختلف تماما معناها في شروط الولوج في طريقة التقييم.
3: معناتها اللي عنده فلوس حتى كانوا ما كانش مجتهد، وحتى كانوا ما تعدش بالمناظرات، وحتى كانوا مش من التلامذة كانوا نجباء، ينجم يولي طالب يقرأ الهندسة. يعني هذا تحسه ينقص شوية في قيمة الشهادة متاع المهندس؟
4: لا ما نقولش هذا راهو شوف معناها السؤال الحقيقي اليوم اللي يزين نسألوه هو كيفاش نضمن أن المهندس مهما كان المسار متاعه اللي يقرأ فيه يتحصل على نفس المستوى العلمي، يتحصل على نفس الكفاءة ونفس القدرة اللي تحمل المسؤولية المهنية. علاش اليوم رأوا المواطن اللي يسكن في عمارة ولا اللي يتعدى على قنطرة ولا اللي يدخل المصنع ما يسألش المهندس هذا يقاري فين معناه في البريفي ولا في التوبليك. المواطن يسأل سؤال واحد، درا المهندسين متاعنا اليوم مؤهلين ولا درا قرأتهم استجابت للمعايير المطلوبة ولا. وذلك علاش معناه راهو السبب
3: هذاك علاش فما حزم وصرامه في الموضوع. معناته
4: شعارنا هو الجوده التكوين الهندسي هي مسؤوليه قبل ما تكون شعار. هذه اللي حاجتنا بيه معناه كل ميك تعاملت على خمسة مؤسسات حتى واحد مع على راسه ريشه. راهو كل احنا اليوم يمكن في وقت مضى انه العماده كانت متسهله شويه معنا في دراسه الملفات، لكن اليوم لا. هاو احنا ديجا شنو عملنا معناه احنا شنا
3: نختموا بها
4: ما ندروس معناه اعطينا معناه الناس تحكي مباشرة الاولياء. قمنا بفورام تاع اورينتاسيون يونيفرسيتير واستدعينا المؤسسات الهندسية العمومية والمؤسسات الهندسية الخاصة. وقلنا لهم في نفس المكان تحت سقف واحد تحت رعاية عنة المهندسين، يا خويا جيبوا برا مشكل، جيبوا عطينا ذاتك 4500 زائر معناها جانا وتعرفوا على البرامج وتعرفوا على الاعتمادات. ومن هنا نحب نشكر 11 مؤسسة خاصة اللي جاوا زيادة على المؤسسات معناها المدارس الهندسية العمومية اللي بالحق قدموا اش عندهم بكل شفافية وفهموا الأولياء معناها على المسار نتاع التعليم نتاعهم وعلى الاختصاصات نتاعهم. علاش ما جاوش الآخرين؟ كان هما معناها بالحق عندهم الثقة التامة في أرواحهم وكل ما هنا كارت شيرتابل هاو أنا الاختصاصات اللي عندي وهاو الاعتمادات وهاي برامجي وهاو عدد الأساتذة اللي يقريوا كل شيء. أما خير هكا باش الولي اللي قاعد يدفع في دم قلبه معناه يكون مرتاح يقول بالحق اليوم كي نقري ولدي وكن نخلي من روحي وننبسي في ولدي راني مش نخاف.
3: غدوة يتم فوالا هذا هو واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة وشكرا على كل هذه التفاصيل. عميد المهندسين التونسيين سيد محسن الغرسي شكرا. نتقابلوا في مواعيد أخرى لأخبار مع سحر. مشوارنا متواصل معكم في هنا تونس حتى الماضي ساعتين.
2: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
0: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش

0: معناها العيش الكريم تثبت ثم في لحظة حايمة لازم نجتمع الناس الكل ويكون ثم مصالحة كبيرة مصالحة وطنية شاملة تتطلب المصالحة أنه مش ميكونش إنسان يفكر وحده ثم يرجع المجلس مع جميع المنظمات كسوة الاتحاد العام التونسي للشغل وإلا اتحاد الصناعة والتجارة وإلا المنظمات والمجتمع المدني وتكون خلية أزمة باش نعالجوا الوضعية اليوم مع تتطلب معناها ديرجونس حالة طوارئ اللي باش ترجع تونس لمسارها الصحيح.
1: شركة النقل بتونس تنطلق بداية من الاثنين المقبل في استغلال خط حافلة جديد يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، ويمتد الخط الجديد على مسافة قدرها 14 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا بتعرفة موحدة قدرها 1000 مليم وفقا للمسلك، وتتضمن البرمجة سفرتين الأولى ذهابا على الساعة 7 صباحا انطلاقا من حي الزيتين والثانية إيابا من الشرقية على الساعة 2:30 بعد السواق. رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى الدكتورة ليليا خزغامة تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه مما ينتج عنها التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. والمختصة توصي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء توصي بشرب كمية مهمة من المياه وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية تفدي جفاف الجسم لدى مرض ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن مما يعرضهم إلى الشعور بدوار والسقوط وحصول الكسور. وفي أخبار العالم، وزير الداخلية الإسباني يعلن عن وفاة 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب، مشيرا إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، ويذكر أن عدد المهاجرين الذين غادروا من جيب سبتة الإسباني باتجاه المغرب قد ارتفع أمس إلى نحو 48,300 مهاجر وفقا للسلطات الإسبانية. السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تقول إنه على الأمريكيين في المنطقة الاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث تصعيد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وستة دقائق، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، واصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين هنا تونس. نحكي في الجرون ريكاب اليوم على تعليق التداول في بورصة تونس اللي أثار جدل. شنية الأسباب متاع تعليق التداول؟ شنية الدلالات متاعه؟ نحكي في الموضوع تتشفيت مع زميلنا نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا هدى، تحياتي ليك والكامل الفريق اللي معاك، ومرحبا بلي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. كما قلت أنت يا هدى، اليوم باش نحكيه شنو يعني وقت اللي البورصة توقف التداول لمدة ساعة كاملة، ولهذا يعني اللي السوق يعيش أزمة. اليوم باش نحكيه على اللي صار في بورصة تونس، وعلاش توقفت عمليات البيع والشراء لمدة ساعة كاملة، شنو هي الآلية اللي تفعلت، وهل الإجراء هذا يدعو للقلق ولا هو مجرد إجراء احترازي معمول به في عديد البورصات العالم. نرجع حوصلة شنو صار. البورصة شهدت نهار 28 جويلية 2026، نحكيه على بورصة تونس، وضعية استثنائية بعد مهبط

0: مؤشر تيونين داكس بأكثر من 3% خلال حصة التداول. هبوط هذا فعل آليا إجراء موجود في قانون البورصة اللي يقضي بإيقاف التداول لمدة ساعة كاملة قبل ما ترجع المعاملات تستأنف من الأول وجديد. وبعد موفاة ساعة التوقف رجع النشاط للسوق بشكل عادي وتمكن المؤشر من أنه يسترجع جزء من الخسائر متاعه وأنهى الحصة في مستوى أفضل من أدنى نقطة وصلها أثناء التداول. وبش نفهم شنو أكثر اللي صار، كلمنا الخبير الاقتصادي هدى جميل الدين عويديدي اللي وضح أنه التعليق التداول ما كانش نتيجة خلل تقني ولا قرار ارتجالي، بل هو إجراء قانوني ومنظم موجود في نظام بورصة تونس. وأضاف أنه الآلية هذه المعروفة عالميا باسم سيركت بريكر أو كوب سيركوي تتفعل آليا وقت اللي يهبط المؤشر بنسبة معينة، وهدفها أعطاء السوق فرصة باش يهدأ وتجنب حالة الفزع والبيع العشوائي اللي تنجم تتسبب في انهيار أكبر الأسعار. وأكد أنها آلية وقائية لحماية استقرار السوق. نسمع شنو قال.
1: بالنسبة لإيقاف يعني التداول في البورصة، يعني هي عملية منظمة وقانونية، معناها مثلا إذا فوتت النزول إلى حدود معينة مثلا 5% تقريبا على اللي السابقة، يصير ما يسمى معناها إيقاف من التداول. إيقاف هو يعني مؤقت على أساس أنه باش نشيرش يعني نوع من الفزاعة الكبير اللي ربما تنهار من جرته يعني المؤشر متاع البورصة. معناها هذا هو يعني، وهذا حاجة عادية وصارت في تونس أنه نوقفوا معناها المؤشر. هذا معناها اسمعناها يعني المؤشر هذا أنه يصير معناها كوب سيركوي كما يسميوه بالفرنسوية، أنه عبارة أنه ديجونكتور معناها طاح، على أساس أنه باش ما يصيرش تعرف معناها بالنسبة للبورصة إذا كان معناها قيمة الأسهم معناها تنهار يصير تداول، معناها مثلا بيوع متاع عنوان معين تيتر معين متاع يعني مشري في البورصة متاع بانكا ولا متاع غيرها، إذا كان يصير معناها البيوع متاعه بنسبة كبيرة جدا وتتهافت يعني الناس اللي شرتها العنوان هذا ويحبوا يبيعوا، عبارة وكأنه صار معناها خبر صار. واحد يقول مثلا خبر صار وأنا في بليش بيه، مثلا نمشي نبيع عمالة توا خلينا نحط في الروح إذا غير ذلك. وهذا اللي يصير، وهذا اللي يصير حتى في الخارج يعني، وهذا يسمى يعني تهافت غير منظم وغير معناها مسبوق بدراسات رزينة وجدية ومعينة، وأنه شركة مثلا تمر بصعوبات كبيرة وعندها مدة، والشركة هذه يعني عندها عنوان كبير ما شاء كثرة. هذا يصير.
0: الآلية هذه هدى تقوم على مبدأ بسيط، وقت اللي يهبط المؤشر العام بأكثر من 3% أثناء الحصة يتوقف التداول آليا لمدة ساعة، وخلال الفترة هذه تتجمد عمليات البيع والشراء، ويكون عند المستثمرين والوسطاء الوقت الكافي باش يعودوا يقيموا الوضع بعيدا عن ردود الفعل الانفعالية قبل استئناف النشاط بصورة عادية. والآلية هذه هدى مش موجودة كان في تونس طبعا، تعتمدها أكبر البورصات في العالم من بينها بورصة نيويورك، ناسداك في الولايات المتحدة، إلى جانب أسواق مالية في أوروبا وآسيا. وتطورت الفكرة خاصة بعد الانهيار الكبير اللي شهدته الأسواق العالمية عام 87، نحكيه على 1987، وقتها تبين أنه الهلع الجماعي ينجم يفاقم الخسائر، يعني الخسائر تولي أكبر برشا. لذلك تم اعتماد آليات توقف مؤقت للتداول للحد من التقلبات الحادة، وذي اللي صار نهارين التالي في تونس. أما في تونس، نرجع تونس، آلية تعليق التداول والموجودة منذ سنوات ضمن نظام عمل البورصة، أما نادر ما أنه تتفعل لأنها مرتبطة ببلوغ نسبة هبوط كبيرة. مشاهدة السوق فترات اضطراب عنا خلال أحداث الثورة مثلا سنة 2011، وكذلك خلال أزمة كوفيد 19 سنة 2020، وقت عرفت الأسواق المالية تقلبات قوية دفعت إلى اتخاذ إجراءات لحماية استقرار السوق والمحافظة على ثقة المستثمرين. أما نجيو توا الانعكاسات، كيصير كي تتفعل آلية هذه، شنو هي الانعكاسات الانعكاسات اللي تنجم تصير. كيف كيف سألنا الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديدي إذا كان تعليق التداول ينجم يخلف تأثيرات على الاستثمار أو على ثقة المتعاملين في السوق، وأكد أنه اللي صار يبقى زوبعة في فنجان باعتبار أنه تعليق التداول كان مؤقت ثم استأنفت البورصة نشاطها بصورة عادية، وأضاف أنه الإجراء هذا في حد ذاته ما عندوش تأثير كبير على الاستثمار، أما يعكس وجود آليات رقابية وتنظيمية معمول بها عالميا لحماية السوق من التقلبات الحادة، وهو اللي يساهم في الحفاظ على استقرار السوق المالية أكثر مما يثير مخاوف المستثمرين. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال.
1: والله هو معناه خلينا نقول عاصفة في فنجان، لأنه نسبة الأسهم المتداولة متاع الشركات اللي هي دخلت البورصة بصفة عامة يعني معدل متاعها ما تفوتش 30% من رأس المال متاع الشركات هذه، يعني ما يسيبوا أسهم اللي هي تداول ودخلها ناس يعني خواص إلى غير ذلك كان في حدود 10-30%، الأخرين ما يتمسوش، ولذلك يعني الخطر ماهوش موجود، مش كبير، ديما يقعد نسبي، وهذه طبيعة البورصة متاع تونس لأنه ضعيفة، وحتى طبيعة معناها ملك الشركات اللي هي داخلة في البورصة معناها أغلبيتها عائلية إلى غير ذلك ولا مجموعات كبرى، ولذلك بدأوا محافظين على 70% دائما من الأسهم اللي هما ما يتنسوش واللي هما ينجموا معناها يعدلوا بها. إذا كان في 30% ثم ناس باعت وتخلصت منها، ثم من الناس اللي عندهم 70% يشري باش يعدلوا، ولذلك ما هيش بورصة متاع باش تعمل مشاكل ولا ما، ومش انت عملت مثل معناها انفستيسمون، ما عنديش علاقه كبيره بالاستثمار على الاسف.
0: هذا هو هدى شنو يعني بكل بساطة وقت للبورصة، بورصة تونس توقف التداول لمدة ساعة كاملة. إن شاء الله نكونوا أجبنا على كامل التساؤلات واللخطة اللي صارت، وهذا هو.
2: شكرا نور فارسي، ترجعنا بعد شوية في صلب الموضوع مش نحكيه الجيوبوليتيك ماذا تضمنت مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة. شكرا للخبير جمال العويديدي، احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم كالعادة في الجزء الثاني. نمشيه للجهات ونحكيه على المشاريع معطلة في الجهات. المرة هذية باش نمشيو إلى ولاية بنزرت، كالعادة يكون ضيفنا نائب عن الجهة هذيك، نحكيو معاه بأكثر تفاصيل على أهم المشاريع الكبرى المعطلة في الولاية متاعو.
3: هنا تونس

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نمشي إلى ولاية بنزرت من نقطة الحماية المدنية إلى سوق الدواء برأس جبل. شني أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية بنزرت؟ نستقبل معنا في المباشر النائب في البرلمان عن جهة بنزرت سيد يوسف طرشون. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شني حوالك؟
2: مرحبا أخت هدى، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، نورتنا. مرحبا سي يوسف، أهلا وسهلا. شني أهم مرحبا المشاريع؟ أنا ذكرت زوز، قلت نقطة للحماية المدنية وسوق الدواء برأس جبل. شني أهم المشاريع العمومية المعطلة في ولاية بنزرت؟
2: مرحبا بك. والله أولا أنا نائب على ثلاثة معتمديات اليوم العالية وغار الملح ورأس جبل. حبيت نطرح المشكلة هذه متاع المشاريع المعطلة في مختلف المعتمديات هذه، ولكن اولا لازم نعرف ونقول وش معناها مشروع معطل. اخت هدى، المشروع المعطل هو المشروع اللي اساسا ينجم يكون مشروع معطل من غير ما تكون الاموال تثبت فيه، وقت اللي يبدا ايرجونس ابسوليت، معناها وقت اللي يبدا مشروع عنده صبغه معناها ديرجونس تعجليه، حتى كي ما تبداش مصبوبه فلوس ويكونوا قاعدين نطالبوا به، احنا نعتبره هذا شكل من اشكال التعطيل. ولكن التعطيل اللي نحب نحكيه عليه هو هذا اللي قلق، اللي هو وقت اللي يبدا مشروع فلوسه مصبوبه، معناها الاعتمادات الماليه اساسا رصيدة،
1: اللي هي المشكل الكبير معناتها اساسا،
2: هي المشكل الاساسي. معناها وقت رصد الاموال يفترض انه ما عادش نحكيه على تعطيلات وكذا، ونمشيه للانجاز، ومعنا خاصة أنه نعرف الصعوبات المالية العمومية، وأنه وقت نرسو إحنا تمويلات معنا هذيك هزينها من العظم معنا متاع المؤسسة. فمن أهم المشاريع هذه هو في الواقع زاد فما نقطة أخرى، وهو شنو اللي يخلي المشروع معطل. فما مسائل قانونية خلينا نحملوا إحنا كمجلس نواب مشروع معنا جزء من المسؤولية، وأنه فما بعض التشريعات في علاقة بالصفقات العمومية إلى آخره تحتاج إلى تحيين، لأنه أحيانا يكون التعطيل جاي من الإجراءات المرتبطة بقانون الصفقات العمومية، وهذه مناسبة باش نطالبوا مرة أخرى بأنه يجينا القانون هذا باش يقع التعديل متاعه لتسهيل وباش ما تتعطلش المشاريع هذه. نقطة مهمة. اثنين، ينجم يكون زاد تقصير من المسؤولين، معناها وقت اللي يبدأ مسؤول ما هوش حريص على انه يخدم خدمته او انه مشروع، خاصة المشاريع الكبيرة، معنا احنا مش تحدثوا على مشاريع صغيرة، مش تحدثوا على المشاريع الكبيرة اللي بالمليارات، واللي يلزم المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم فيها. للأمانة احنا عشنا لمدة سنوات تعطيل لمشاريع كبيرة في جهتنا، ولكن بمجرد مجيء السيد الوالي الجديد في سالم يعقوب للأمانة معنا تحركت المشاريع هذه، وبعد نحكي عن المشاريع اللي مازلت معطلة ولازم نخدموا عليها. مثلا احنا عندنا مشروع الشاطئ الصخري في رفراف اللي تكلف أكثر من 2 مليارات، بقى معطل 5 سنين وفلوسه مصبوبة، ومن بعد معناها الآن معناها كانت فهم مجهودات كبيرة ياسر بداية السنة هذه، والحمد لله فصائف هذه المشروع هذا معناها بنسبة 95% اكتمل، وتجمع زور الرفراف وتشوفوا المشهد معناها الجمال متاع المشهد إلى آخره. ثم زاد عنا مشروع كان معطل، وهذا زاد حكينا عليه عنها تو 3 جماعات التالي، دشناه الملعب واللي تم تعشيبه، واللي التعشيب متاعه تعطل أكثر من 5 سنوات، وتسبب في أنه رصدنا زدنا تمويلات أخرى باش كملناه رزمون كمل بجهد من المسؤولين وبالضبط اللي قمنا به.
1: معنا الفلوس اللي باش نعملوا به مشاريع أخرى كي نوخروا في مشروع ترسينا نكملوا معناتها باش نرقعوا الميزانية ديك،
2: بعد مشروع معطل البوست أنت في المثلين كيفاش كانوا مخلصين إلى 500 مليون، توا إلى الآن معطلة وزادوها 400 مليون ولا 900 مليون وإلى الآن معطلة. احنا نقولوا الباهي والخير. فما زاد مشروع آخر كان معطل وتكلف 2 مليارات على بلدية عوجة، اللي هو الفضاء التجاري اللي باش يتنقل واللي باش تبنى لأسباب معينة، تعطل أكثر من لازم، ولكن هذه السنة احنا فرحانين برشا انه معناها تحلت المشكلة هذيك، وبدأت الأشغال بدأ يخدموا فيه، تو قاعد يتبنى، واحنا فرحانين بهذا. كيف كيف ثم المدخل متاع البرت متاع كابزيب، كيف كيف كان مشروع معطل ومنظر مشهد معناها خايب ياسر، ارزموت لجات مسؤولين، المسؤولين بالحق حركوا المشروع وعطوا المقاول الجديد وبدا يخدم، مش بدا يخدم كملوا معناها ديجا كيف هذا تخدم. تو نمشيوا للمشاريع المعطله اللي هي في اللحظه هذه معطله، مو نعطيوا الحق للناس اللي تجتهد. اليوم عندنا مثلا في المتلين، ناخذ المتلين، عندنا 2 مشاريع فلوسها مصبوبه، باش علاش انا دققت في البدايه قلت راهو باش نتحدث على المشاريع اللي معطله، وقت نقولوا معطله هي معطله لانه فلوسها مصبوبه وما فماش معناها عندنا مركب الطفوله في المتلين، هذا فلوسه مصبوبه، الى الان ما بداتش الاشغال. عندنا في تشكيف الماتلين البوصه نتاع الماتلين هذه فلوسها مصبوبه عندها اكثر من 5 سنوات ثاني مرصودتها مرصود لها التمويل ولكن ورصتنا تو عاودوا عملوا لها تمويل اخر من 500 مليون ولا 900 مليون. وننتظر انه معنا السلطات المعنيه بالامر اساسا وظيفة تنفيذيه هي اللي اسمها تقوم بالاجراءات اللازمه للشروع في معناها انشاء البوصه هذه. عندنا كذلك مشروع اخر اللي هو معناها في طريق السويسري وطريق فما 3 طرقات في بلايص مختلفة. هذا الفلوس تخصصت لهم زادة وثم تعطيلات في الإنجاز إلى الآن ما زالوا ما بداوش الإنجاز. وهذوما علاش ما بداوش الإنجاز؟ لأنه وقت اللي وخرت المسألة نتاع الإنجاز ولات فما مطالبة بزيادة في التمويل زيادة كبيرة معناها في التمويل وبعثنا احنا مراسلات باش يوافقوا على معناها إضافة التمويل لازم باش المقاول ياخذ معناها المشروع هذا ويبدا يخدم على روحه. هذا زيد مشروع معطل. عندنا كذلك ملعب الحي اللي هو معناها بين رفراف وسنين. هذه البلديه معناها شريت الارض ولكن فهم مشاكل في علاقه بالصبغه العقاريه للارض هذه قاعدين تو معناها نخدموا فيها مع وزاره املاك الدوله ومع كذا باش يشرعوا في معناها البناء معناها تركيز الملعب الحي هذايا فهمني. ونحب نقول للبلدية خصت هي وقتها بخلاف التمويل اللي شرينا به الأرض خصت حتى معناها جزء كم من باش نقوله معناها خصوا بعض التمويل اللي هو قرابة 240 مليون باش يبدأوا باش يشرعوا في الإنجاز
1: جزء معناها من التمويل جزء من الاعتمادات
2: هذا مش كلها البلدية باش تعملها لانه هذا جزء نجم نقولوا مجهود معناها ذاتي من الجهه يعني البلديه هي نفسها شريت الارض خاطر احنا ما عندناش ارض دوليه في الجهه نتاعنا لهنا وبالتالي لابد انه نوفروا الارض باش نجموا نعملوا مشروع. فهذا مثل هذه التعطيلات في علاقه بالصبغه العقاريه نتاع ملكيه الارض اللي هي باش تخلينا نجموا من بعد ان شاء الله نخدموا المشروع هذا لفائده المواطنين. فما مشروع اخر هذا مشروع ضخم يعني هو تهيئه الشاطئ الصخري ب كيف كيف في منطقة في عمادة سونين من رفراف مع تمديد رأس جبل هذا يتخصص له 9 مليارات و800 مليون معناها الشاطئ الصخري خدمة الدراسات التمويل موجود ولكن معنا عملنا احنا اجتماع في نهاية السنة الفارطة على أساس انهم باش يكملوا الإجراءات الإدارية وباش يعملوا لابيل دوفر ولكن إلى الآن هنا تو في جويليا معناها 7 شهور ما نطالبوا بالتسريع في معناها الخدمة على هذا. كيف كيف نلقاه حتى في العالية كذلك عندنا السوق هم يسموه السوق الجزائري هذا بدأت فيه الأشغال ونظرا لأنه فما بعض الإشكاليات لأنهم شكوا في أنه وقت اللي داو يحفروا باش يعملوا المشروع هذا لقاوا حاجات ظنوا أنها آثار
1: بالتالي يلزمهم معنا يتعطل المشروع حتى يتدخل معهد التراث ونشوف
2: وين قعدنا معنا معلقين الجو هنا في
1: وش طلعت آثار ولا مش آثار مازلنا ما
2: آثار ولا حد شيء معنا واحد عامل كاب ولا مش عارف تحت جات بالصدفة تحت في البلاصة هذيك وإلى الآن الموضوع معطل وهذه مثل هذه الأشياء معناها اللي تنجم تخسرنا فلوس
1: برشا وقت وبرشا وقت
2: لابد انه نتحركوا شويه تو الادارات والمسؤولين لازم المسائل هذه يتخذ فيها قرار بشكل استعجالي منع الولايات ونخبر وكذا. فهذا هو المشكله نتاع المشاريع المعطله. عندنا كذلك مشروع اخر اللي هو معناها هذا باش نركز عليه خاطر لانه مهم جدا جدا جدا اختي الغاليه اختي وديا كان تسمح لي
1: تفضل
2: لانه المساله مربوطه بمستقبل الجهه الكل
1: اي اللي هو
2: احنا اشتغلنا لسنوات من اللي كانت مجلس التنميه السابقه وكل ما معناها يكون فما اجتماع على مستوى محلي ولا جهوي نقولوا راهو من غير المعقول ان ما نعملوش نقطه حمايه مدنيه قاره في جهه في الجهة متاعنا في معتمدية هي مش تخص معتمدية رأس جبل هي بشتيش من رأس جبل ومعتمدية العالية وغير الملح لأنهم كلهم معنيين بنقطة حماية مدنية قار يعني أقرب نقطة حماية مدنية هي الموجودة في زرزونة وما تكفيش لأنها تغطي في مساحة كبيرة برشا. فإحنا اجتهدنا في أنه نعملوا نقطة حماية المدنية هذه بتركيزها في رأس جبل. المشكلة كما قلت لك منذ حين أختي وداء ما عندناش احنا أراضي دولية هنا ولذلك طلبنا تخفيض جزء من ديوان الحبوب عندنا ديوان الحبوب تبع وزارة الفلاحة واسعة برشا في الأرض كبيرة، فقلنا نأخذ جزء منها.
1: هاي.
2: نأخذ جزء منها نخصصه لنقطة الحماية المدنية. فهمني؟ ولكن تعطلت المسألة هذه وتقول علينا عايشين في بلاد كل جزيرة وحدها، معناها وزارة الفلاحة، وأنا قلت هذا بحضور السيد وزير الداخلية وبحضور وزير الاقتصاد في البرلمان، وحتى وقت اللي جاء وزير الفلاحة مش معقول راو انت اصلا كي ناخذوا احنا جزء من ديوان الحبوب راو باش يحمي الغابات اللي هي تابعه وزاره الفلاح. فهمتني؟ ففي الاخر بكل نجحنا في انه بمجهود كبير برشا، وخاصه مره اخرى نقول بالوقت اللي جاء السيد الوالي جديد اجتهدنا ونجحنا في ان نربحوا مساله التخصيص. تو ولات القطعه، خذينا القطعه من الارض وسيجوها ديجا، ولكن المساله معطله التو مازالت معناها ما تمش تركيز نقطة الحماية المدنية، لأنه يفترض أنه فما شوية بني باش يبنيوا معناها باش يهيئوه الفضاء هذاك باش يحطوا الآليات نتاعهم نتاع الحماية المدنية ويوفروا الموارد البشرية وتبدأ تخدم نقطة الحماية المدنية هذيا. وراه أختو دا نقطة الحماية المدنية في منطقتنا لهنا ماهيش كونفور، وبين بالكاشف أنه الكلام اللي قلناه واللي قلته أنا من 23 فما مداخلة مع السيد الداخلية من عام 23 قلت له راه ماهوش كونفور، راهو نقطة الحماية المدنية في البلاصة هذه ها باش نعطيك المعطيات اختو دا وتو وحدك انت تستنتج.
1: الحريق الاخراني معناتها كان عنده دخل في الموضوع؟
2: سامحني هذاك علاش نحكي لك انا. وقت اللي انت تبدا عايش في بلاصة فيها خمسة غابات، غابات من اكبر الغابات وهو باش نسميهم لك، انت كي تبدا من الرمال من تاع بنزرت بعد الرمال باش تلقى ديريكتومون كالزبيب اللي هي في المتليل، عندنا غاديك غابة اسمها الدمنة الناس كل تعرفها، غابة كبيرة برشا وديجا صار فيها حريق صغيرة معناها في سفيسة طفاوة من نهارين الأخرين، وعندك بعدها هي في شط مامي تحت رأس الجبل معناها غابة نسميوها الأخبار تحنا غابة معناها مساحتها كبيرة برشا، وعندنا بعدها هي غابة أخرى أو هما فما زوز جبال الناس كل تعرفهم اللي ديو بيراميدة ممكن اللي موجودين في قرية سنين، واحدة منهم تحرقت ديجا عندها 20 سنة التالي كلها تحرقت. فهمني؟ وعنا سيدي على المكي هذه اللي تو صار فيها الحريق واللي هي معناها قلبك يوجع كان تمشي الغادي. احنا ديجا البارح برك اخت فداء مشيت الغاديكا وكنا كان معنا فريق من حتى من زملائكم الاعلاميين، وفما غير من سمي وفما بعض الممثلين نعملوا في مبادره باش نزرعوا 300 الف شجره بالتعاون مع وزاره البيئه وزاره الفلاح، وعملنا الغاديكا معنا باش نعملوا معنا مجموعة بالجمعيات إلى آخره وباش للتشجير وللتشجيع على إعادة
1: الغابة معناتها واضح
2: شنو اللي خلاها تتحرق
1: في دقيقة سي يوسف في دقيقة
2: نختموا في دقيقة لأن والحرائق هذه معناها تشوف أنت المسافة هذه كل الغابات اللي سميتهم لك كل بخلاف غابة سيدي علي شباب وغابة سيدي علي مكي مثلا غير الملح وفريمون معناها البلاصة فيها معناها غابات بشكل كبير. سنين عنا شواطئ احنا الشواطئ كل عام يغرقوا فيها ناس. معناها نقطة الحماية المدنية دي ماهيش مسألة متى كونفور، هذه مسألة متى إرجانس. وذلك علاش أنا أهيب بالسلطات المحلية إلى أنه اليوم بعد ما عملنا الخطوة الأساسية اللي هي التخصيص وخرجينا معناها الجزء اللي باش تنتصب فيه نقطة الحماية المدنية، معناها نطلب ونأكد بكل معناها لطف أنه السلطات المعنية تقوم بواجبها في أنها بالسرعة الكافية العام الجاي تبدأ عنا نقطة الحماية المدنية دي مش حالي وغاباتنا
1: بلا.
2: مش حالي نتصير الحريقة
1: ونقعدوا سنوات باش نسترجعوا الغابة متاعنا. شكرا لفضلك، تحية ليك وإلى بنزرت الجميلة وإلى المناطق الجميلة اللي أنت نايب عليهم سيد يوسف طرشون اللي هو نايب عن العالية رأس جبل غار الملح. شكرا ليك نائب البرلماني يوسف طرشون على كل هذه التوضيحات بخصوص المشاريع العمومية المعطلة. وصلنا معكم مشوار نرجع لمخطط التنمية، المخطط اللي ما عندناش عليه برشا تفاصيل، عنا عليه خريطة طريق نقول وإحنا وعناوين وغيره، هذاك علاش وظيفنا تو في المباشر باش يدخل بينا للعناوين هذية فيما يخص التربية والتعليم. اليوم شنية الإصلاحات وشنية الرهانات اللي جابها مخطط التنمية 26-30 اللي صدق عليه البرلمان وصدق عليه مجلس الجهات والأقاليم. نستقبل ضيفنا تو تسويت ونحكي بأكثر تفاصيل.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: التربية والتعليم في مخطط التنمية، أي إصلاحات وأي رهانات؟ ضيفنا في المباشرة الأستاذ الجامعي دكتور الدولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو سيد مرد البهلول. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا مدام، مرحبا بك وبكافة مستمعين ديوان.
1: شكرا، أنا ديما تنقذني في المسائل نتاع التربية والتعليم وإحنا ما فهمناش برش. لكن جدا دائما فوق المستوى. أيضا نحكي اليوم على أهم الإصلاحات الموجودة في مخطط التنمية التربية والتعليم وإصلاح المنظومة التربوية، كلام اسمع عليه لي سنوات. هل جاء بالجديد مخطط التنمية في دليتار؟
2: بارك الله فيك على السؤال هذا اللي يربط قضايا التربية والتعليم بالخيارات الوطنية المستقبلية. سأل حب نعطي فكرة بسيطة شوية على مخطط التربية والتعليم في تونس للفترة الزمنية 2026 و2030. ومخطط يتأسس حول أربع محاور أساسية. أولا يتحدث على قضايا الإنصاف في التربية في معنى تكافؤ الفرص، الجودة في التربية، ومؤامة التربية مع سوق الشغل، وطرح قضايا الرقمنة. هالأربع قضايا الأساسية هذية نلقاو في تناغم تام مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لنفس الفترة الزمنية 2026-2030. فإذا يبدو لي أنه تخطيط المستقبلي للمدرسة التونسية يتم في إطار ما هو موجود على مستوى عالمي. هذه نقطة أساسية فهمني، لكن ديما تعرف أنه عندنا شوية تحفظات ما تكفيش الغاية النبيلة حتى نقول راهو عندنا مخططات نحكي على المسائل هذه. من بعد نفس التخطيط أو نفس المخطط يتقسم لثلاث مسائل أساسية: مسائل متعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي، مسائل متعلقة بالتعليم المدرسي والإعدادي والثانوي، ومسائل متعلقة بالتعليم العالي. فيما يتعلق بالتعليم المدرسي فما توجه تاع الدولة صراحة في المخطط هذايا على أنه التلامذة اللي مشتحقوا بالسنة التحضيرية باش يكون في حدود 2030 100%.
1: تغطية معناتها،
2: يعني تغطية شاملة للأطفال في التعليم ما قبل المدرسي، خاصة أن الدراسات الإحصائية في العالم متأكد على أنه ثم علاقة دالة إحصائية ما بين السنة التمدرسية والمسارات المدرسية المستقبلية. ثم في مستوى الابتدائي والثانوي المخطط يطرح على أنه مثلا 85% من الصغيرات فما فوق يوليوا عندهم معدلات أكثر من 10 في العربية، مشاكل القراءة وإلى غير ذلك. فما توجه على أنه تتنحى
1: 85 يكون عندهم معدل فن مستوى معناتها دراسة
2: في الابتدائي وفي الثانوي. اللي نعرفه طبعا عندنا برشا صغيرة تحول سنة سابعة أساسي وعندهم صعوبات بتاع قراءة. دونك يبدو لي أنه يحب يمشي للشيء هذا. ونفس الشيء يطرح على أنه 68% من الصغيرات مش يكونوا عندهم المعدل في الرياضيات 10.
1: وعلاش 85 و68؟
2: أو بعد نرجعوا في السنة هذا نعطيك شو الهواجس متاعي في الأمر. وفي مستوى التعليم العالي ثم توجه نحو تدعيم سياسات الاعتماد وتحول. احنا نعرف اليوم الشعب العلمية المعتمدة اللي عند الاعتماد في التعليم العالي ما تجاوز 12.9%، 12.9%، حب نوصل 25%. هذه هي الغاية النبيلة
1: من هذا المخطط،
2: هذا هو الهدف بصفة عامة. بصفة عامة فمن برشا أشياء أخرى.
1: هذه الزبدة معنا،
2: هذه الخيارات الزبدة والوزولة شنو. مش أنا مش نصوغ مجموعة من الأسئلة العلمية. هو أولا كي نقرأ وإحنا المخطط هذايا تلقاه كأنه يتأسس على نفس المنوال الاقتصادي ونفس المنوال الاجتماعي. التربية في التوجه التكنوقراطي بالأساس في علاقتها بالتقسيم الاجتماعي للعمل، وفي علاقتها بالتفاضل في العمل، وفي علاقتها بالقضايا الاجتماعية الحارقة اللي هي العدالة والإنصاف. يبدو لي أنه ما نتوقعوش فما منوال اجتماعي جديد ولا على أساسه بس منوال تربوي. وكلنا نحلم على الأقل أنه في زمن أصبح فيه العلم والمعرفة بمثابة العقيدة الجديدة الإنسانية. لو فهم عقيدة مش المفهوم الديني اليوم فهم لي تقول العقيدة متاع العباد والعلم والمعرفة هذا يدفع بالدولة على أن تشتغل على أنه العلم والمعرفة مش يكونوا ما بين الحقوق الفردية والاجتماعية. فإذا لما نطرح هنا تكافؤ الفرص هذايا ولا تكافؤ المسألة التربوية يطرح هنا سؤال كبير. أول حاجة عملناش دراسات فيما يتعلق بشنية العطالات الأساسية فيما يتعلق بالفرص. واثنين لما تحثوا على تكافؤ الفرص رأوا فما خلط كبير في تونس قاعد صاير اليوم ما بين تكافؤ النسب وتكافؤ الفرص. ليش بنقول واحنا عندنا نفس الفرص لكن النسب بتاعنا يكون مختلفة؟ فإذا لم نعد أو لا ينبغي أن نفكر مستقبلا سمحني ساعة في الفرص انطلاقا من تقارب نسب النجاح. نعطيك مثال بسيط. تجب تكون الفرص اللي يجي قدام إنسان أخصائي في الرياضة خير من الإنسان أخصائي في الرياضيات. فإذا أعتقد أن تكافؤ الفرص لا يمكن أن نشتغل عليه وفق نسب مئوية مدرسية وإنما وفق رؤية اجتماعية تعيد لبعض الذكاءات المهدورة أهمية الاجتماعية. هذا كان يستحكم على بنو الاجتماعي. نهار اللي يولي الفن والمسرح والعلوم الإنسانية عندها نفس القيمة التشغيلية كما الطب والهندسة والأكل أخوة سنحكيه على مشاكل بتاع فرص وتكافؤ الفرص. فإذا أعتقد أنه لا يمكن لنا أن نطرح قضية تكافؤ الفرص ضمن بعد مدرسي سكولاستيكي وإنما ينبغي أن نبحث عنه ضمن هذا موقفي الخاص أنا ضمن البنية الاجتماعية الجديدة وقدرتنا على أن نجاوز هالبنية الاجتماعية الجديدة. تقول لي فما حتمية وفما عطلات داخلية وخارجية إلى غير ذلك تبحثوا مفيد تطرح القضية هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية موائمة التعليم
1: الجودة الثانية ظهر لي
2: نعم
1: الجودة
2: أي الجودة باش تحصلوا عليها بطبيعة الحال فهمتي ولا خليوها الجودة نختموا بها خير
1: باهي أوكي نمشي الموائمة مع سوق الشغل.
2: الموائمة بتاع سوق الشغل أنا ديما قلت لي راه هي أكبر كذبة صارت ويمكن هي يكون السبب الأساسي في تدني المستوى في الجامعة التونسية هو ربط التعليم وربط التوجيه مسبقا بالتشغيلية. أعطيك مثال بسيط. إذا مش نبقاو نفكروا في منظومة التوجيه على ما هي عليه الآن راهو 10 سنوات العلوم الإنسانية الكلية متاعها ستصبح قفارة.
1: خاطر فمش تشغيلية في
2: خاطر العلوم اليوم الذكاء يتجه نحو لبغيد معناتها الرقمنة ونحو التشغيلية. فإذا اليوم إذا أنا مش
1: نعم شنو المطلوب اليوم؟
2: المطلوب أنه تصور جديد لمستقبل العلوم الإنسانية في المجتمع هذايا تقول دولا والمستقبل هذا يبدأ حتى في طلب المنهج العام والمواد المدرسية يعني هيك صورة نمطية على أنه هذا ضعيف في الرياضيات وضعيف في الإعلاميين وجوه أداب. علاش ما يكونش إنسان قوي في الرياضيات وقوي في الإعلامية ويمشي الأداب؟ لأنه اليوم الذكاءات الاصطناعية وتحليل البيانات أصبحت بطبيعة الحال هي أساليب معتمدة في جميع الاختصاصات. فإذا نعتقد اليوم على أن المنظومة بتاع التوجيه هي قاعدة تخلق في حد ذاته سكولابيلي جيتو بيداغوجيك الأحياء القصديرية البيداغوجية. يعني وكأنه نخلقه في الفقر مش خليه بلاصة للرحمة. فإذا ينبغي أن نفكر في هيك. علاش أنا حبيت المخطط هذايا يعلن بطبيعة الحال على خيارات استراتيجية نفهم على أنه فما التغيير قاعد جاينا قدام ما نحافظوش على نفس المنوال. هذا ما يتعلق بطبيعة الحال سيدتي بمسألة الموائمة. وراهو ماهوش غلطة اليوم فقط مسألة الموائمة هذه مدام راهو اللي دخلنا في نظام أمد وحبينا نعملوا سمحني ساعة اختصاصات جامعية تحت تعلة الإجازات الواعدة هتشوفوا التشغيلية بتاعهم فهمني. خاصة نحب نقول لك على أنه سوق الشغل اليوم يتطور بلا ساق سريع وتحب ولا تكره من غير مزادات سياسية وشعبوية نتجه نحو حضارة بدون عمل. وتعرف أنه حتى كي تشوف أنت توا شغل الأمباش في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول المتطورة تطلق على أنه يا أما نشغلوا ليزيبر انتليجان في مخابر البحث والتطوير والذكاء الصناعية وتحليل الميات تحليل المعطيات
1: صحيح
2: وإلا في البود لا شان في نهاية الأمر العمل اليدوية بين هذو مزوز سي الشوماج نلاحظوا أنه الإجازات متاعنا 90% منهم و 80% منهم يكونوا في البود لا شان. معناتها هذه قضية كبيرة خاصة اليوم وانا نتحدث يمكن كمختص شوية بكل تواضع في المسائل التربوية ورسم السياسات التربوية اليوم، هل التوجه نحو التنظيم بتاع التعليم عالي اللي يعمل ان سوكل دو كومبيتونس بوليفالون وبعد نمشيو للسبيسياليزاسيون تاكور دولا، وخاصة نعرفوا انه اليوم مهما كان المستوى متاع التكوين متاعك في الجامعة أكيد أنه بعد عام واثنين وإذا كان مستوى شهور مش يسحق سكون أبيل معناتها لا فورماسيون كونتوني، هذاك علاش ظهر سكون أبيل التعلم مدى الحياة. ولما نقولوا التعلم مدى الحياة ما هوش تعلم الكبار في طرمح والأمية، ولكن حتى الأطباء والمهندسين وأي إنسان يجب يكون عنده فرص تعليمية مدى الحياة، لأنه هو
1: تكوين مستمر
2: بطبيعة الحال قدام تكنولوجيا وقدام عالم تاع شغل تطوره باستمرار. فإذا لما تقول لي أنت تشغيليتي، يعني هل يعني ذلك حصر الطلبة في بعض المهارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإلا مش تقوله رصيد المعرفي والفكري إلى غير ذلك؟ فإذا هذا فيما يتعلق بطبيعة الحال بمسألة بتاع التشغيلية. المسألة الثالثة هي الرقمنة بطبيعة الحال، وهنا القلق والقلق وهنا شوية تحفظ على أنه احنا قعدنا نحكيه في الرقمنا في البعد الوظيفي نسخي مونتال، وننسوا أنه السيرفو الويمام بتاع الأطفال اللي هم معاش أطفال توا. سمحني أنا في الجامعة ساعة نحب نعمل تجربة، نعطي للطالب متاعي ان تكست ونقعد نغزل نلقى بعد سطر اثنين شيء على راسه، معناتها ما عادش يحب يقرا جرافيكمون، دونك الكل في الليكتور ويب اللي هي الليكتور رابيد اكسيتيرا. فاذا واثنين لي تكست نتاعنا الصغير ما عادش يجم يقرا تكست نتاع 20 و25 سطر، دونك فما اليوم تتشكل القراءه والكتابه والبحث على المعنى على انحاء اخرى. فاذا هنا حتى دور النشر سمحني الساعه الى اي مدى مازال الكتابه بتاع 300 ورقه و400 ورقه يفيد طالب أو تلاميذ؟ لك علاش أنا مؤخرا كنت في بعض الدول الغربية باش تحثوا معناتها على القارئ الجديد من هو وكيف نكتب له. فإذا اليوم يعتقد أنه هذا اليوم في الجامعة يخلينا وحتى في البداية والثانوي كيف نكتب لقارئ جديد تتحول بنيته الثانية إلى
1: بنيته. كيفاش ترى أنه لازمنا نكتب للقراء؟
2: والله فما برشة دراسات صارت في المسألة هذه وتجب تعمل حصة في الوحدة هذه.
1: ترجع لي مرة أخرى
2: لازم نجاوبك بصفة عامة توا. على الأقل فما خمسة أنواع بتاع قراءة كبيرة، أنه لا ليكتور ياسي ليكتور ويب، ومعروف الليكتور ويب سيتي ليكتور رابيد كي تورن أوتور، ولكتور ديكريماج، ولكتور سيبلي. هذا هما الخمسة أنواع متاع القراءة دي. ما عادش نقراه وإحنا باش
1: كتاب نأخذ فيه 5 و6 أيام.
2: وثاني حاجة توا وثم الوسائل الرقمية في نهاية الأمر، معناتها نجم نقول نعوض من نقرأ كتاب نسمعه في شكل فيديو ولا حاجة كيما كفما أشكال متع ما أثر ذلك على البنى الذهنية وعلى الفهم وعلى كذا. أكيد فما دراسات علمية تأكد على أنه اليوم نتجه شيئا فشيئا نحو ضعف ما يمكن نسميه الذكاء اللغوي عند عند الأطفال
1: الكل تقريبا.
2: بطبيعة الحال دونك فإذا أعتقد أنه كي نطرحوا مسألة الرقبة لا ينبغي لنا أن نطرحوا على أنها معتها بعض الأدوات البيداغوجية التي سوف نستعملها في التدريسي، وإنما نفهم الرقبة في معنى حتى التمارين. سيدتي متاع سنة أولى ابتدائي اليوم نجم نعلمه التعليم الخوارزمي التعليم البرمجي. فإذا هذا الرقبة هذه تتخلينا قدام إشكال كبير متعلق بطبيعة الحال بالبرامج والمحتويات والزمن المدرسي والتعليم النظامي والتعليم اللانظامي إلى غير ذلك. نعطيك مثال بسيط، اليوم أمشي اسأل أنت قداش من معلم في وسط الفصل قاعد يستعمل بطبيعة الحال في الموارد الرقمية الجوجل وغيره وغيره وغيره وغيره أثناء الفصل. فإذا يبدو أن الرقم ده لا ينبغي أن تفهم على معنى الأدوات التي نستعملها، وإنما على معنى المصادر الجديدة للمعرفة التي تجعل من التعليم ومن المدرسة ليست الفضاء الوحيد للتعلمي، وإنما ثم فضاءات لا نظامية. وهذا يخلي قضية الرقمنة تحولنا العلاقة ما بين في السياسة التربوية ما بين التعليم النظامي والتعليم اللانظامي. التعليم اللانظامي هو كل ما نتعلمه خارج زمن المدرسة. كملوا بمنطقة الجودة سيدتي. نقول هنا بكل تواضع خدمنا في الجودة احنا عام 96 لما كانت نورم 9000 توا دخلت في تونس 21000 معناتها نحس على انه هنا يسامحوني زملائي في التعليم العالي على انه راه لا سيرتيفيكاسيون سي اون سيرتيفيكاسيون دوكيومونتير في اكثر الحالات معناتها فهمني تاكورد. ويمكن وانا اشرفت على طروح الدكتوراه بكل تواضع انه قد يكون مفهوم الجوده مدخل لتدني المستويات في نهاية الأمر، لأنه شوف كي تجيب الأستاذ تعليم عالي أنيق جدا
1: هي.
2: وقوي جدا مش عامل لك درس في مستوى عالي جدا
1: هي.
2: فيما يطرحه بالأسئلة ما إشكاليات نسق المعرفي التركيب بين المعارف إلى غير ذلك، ما هيش مجرد إجراءات صورية أحترمها فيما يتعلق باللونتات بغير ذلك إلى غير ذلك. فإذا أعتقد أن اليوم مانيش ضد الجودة أنا، أما لا يمكن أن تؤخذ على معنى هيك السياسة الصورية التي نشرع من خلالها لتدني المستويات. يمكن الاعتماد يكون بطبيعة الحال هو أكثر أهمية بالنسبة لمسارات التكوين. خاطر سيدتي ما نحبش نتكلم كيما هكا، أما راهو تمشي المؤسسة التعليم العالي إن الأمر على ما هو عليه قبل نظام الجودة وبعد نظام الجودة، معناتها مش لقى حتى شيء يتغير في نهاية الأمر. ولو كنا نروحوا حتى ديجا كتبت مؤخرا على أنه أنظمة التقييم هي الأسئلة التقريرية هي الأسئلة التحريرية هي إلى غير ذلك.
1: فإذا أكوس السير معناتها أنه نعملوا نظام جودة
2: بطبيعة الحال. أنا شو نقول من خلال هذا، أنه هالمخطط هذا هو على النوايا طيبة
1: هي.
2: لكن تعرف لو ساعة ساعة الجحيم معك بالنوية الطيبة
1: صح منا جميع
2: هو في تناغم تام مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة اليوم 17 هدف التعليم المنصف والشامل والجيد إلى غير ذلك. لكن الأجراء بتاع المسائل هذه وفي أي معنى سوف نفهم تكافؤ الفرصي. هل سمحني مش يفهموا العدالة في التربية مدام في معنى اليونيفيل موفيغ لبا معنى الأشبه البيلوت مطلب شعبي اجتماعي نهبطوا للأربعتاش مش تعطي نفس
1: الحظوظ
2: نحب نوصل 70% و85% و90% عباد عندها 10 في القراءة شبيها معنى خاف لأنه هالنسب المئوية هذه تؤدينا إلى انفلاسيون دي نوت خاصنا احنا نجيو في عند المرض هذا فهمتني
1: فوالا شكون نجيب 20
2: نحب نكمل بالله كما قلقش ملاحظه بسيطه برشا هو ان المخطط بتاع التنميه هذا تخدم نتصور ان شاء الله يكونوا اللي صنعوه على وعي على انه راهو فما فرص ديموغرافيه في تونس يجب تعاوننا فيه
1: هاي مثلا
2: مركز الامم المتحده للانماء ويتوافق في نفس المعطيات الإحصائية مع المعهد المعطي للإحصاء أنه إحنا كنا في 240 ألف تلميذ و205 ألف تلميذ يدخلوا سنة أولى ابتدائي توصلنا ل 120 ألف يدخلوا حتى الانكومبرما والاكتظاث الفصول
1: باش ينقص
2: على الأقل حتى 2033 هذه المعطيات الديمغرافية هذه قد يمثل على أنه مثلا مدخل لتجويد التعليم وتطوير مكتسباته ولا يمكن ما عرفش أنا بتدخل فبدأتخل دوموند بور لانسينيمون وهذا يتراجع في نسبة الولادات مربوط بطبيعة الحال بتأخر في سن الإنجاب وسن الزواج. ونعطيك معطيات إحصائية اليوم مستوى الخصوبة عندنا في تونس هي 1.54% مقارنة ب 2.1% والمرحلة العمرية متاع الإنجاب عند المرأة سي 30-34 سنة مشكلة كما قبل 25-35 سنة مشكلة ما يجيبوا في
1: عشان مشي نحو التهرم
2: صحيح هذه كلها معطيات ديموغرافية أعتقد أن لا يحيل إليها المخطط ولا ندري كيف سيستعملها لتحقيق أهدافه. فإذا إذا نجاوز مستوى النوايا الطيبة ثم برشا أسئلة إذا ما تطرح على الطاولة وتكون موضوع نيقة سيدتي
1: وهذا يظل برشا مواضيع ما زلنا نجم نتناقش فيها إن شاء الله ترجعنا مرة أخرى ونحكي بأكثر تفاصيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا الأستاذ الجامعي دكتور الدولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو سيد برد البهلول. شكرا أحنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين هنا تونس.
3: هنا تونس

0: هنا تونس.
1: مرحبا بكم، وصلنا معاكم في هنا تونس ماضي ساعة واثنين وخمسين دقيقة على موجاتنا. ماذا تضمنت مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة في صلب الموضوع؟ تتسويت مع نور الفارسي. نور مرحبا.
2: أهلا وسهلا هدى من جديد. الموضوع اليوم يتمحور حول أول مسودة مكتوبة مفصلة تتناول ملف سلاح المقاومة، وهذا هو الجدل، هل أنه اليوم حماس باش تسلم سلاحها أو مش باش تسلمه، شنو ضمنت المسودة هذه؟ باش نعطيو أكثر تفاصيل في فقرتنا اليوم جيوبوليتيك. ضمن هذا المسودة هذه هدى باش نوضح، هي ضمن خارطة طريق من 20 نقطة لإنهاء الحرب. باش نعطيو توا شنو جديد في الوثيقة هذه، هو أنه كما قلنا ملف السلاح ما عادش مطروح وحده، أما مربوط بمسار سياسي وأمني كامل. المسودة تنص على إعداد جدول زمني لتنفيذ حصر السلاح في أجل أقصاه 14 يوم، وإذا زم الأمر الأجل تنجم تتمدد، يعني 14 يوم ينجموا يكونوا أكثر، لكن فقط بموافقة لجنة التحقق الدولية وبموافقة جميع الأطراف طبعا على خارطة الطريق. المقصود بحصر السلاح شنو هو؟ الجرد والتخزين والتنظيم، يعني مش التسليم للاحتلال الصهيوني. والوثيقة تنص بوضوح على منع نقل أو تسليم أي قطعة سلاح للاحتلال ولا أي جهة غير فلسطينية. الجهة الوحيدة المخول لها باش تدير السلاح هي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وهوني كل شيء واضح، يعني مش تسليم سلاح بل هو تخزين وتنظيم وجرد. الفصائل الفلسطينية باش تشارك في عملية الحصر والتنظيم طبعا، لكن الإشراف يكون عبر اللجنة الوطنية. لجنة التحقق الدولية تتولى مراقبة التنفيذ والتثبت مع احترام البنود طبعا. قوة استقرار دولية تكون موجودة لمراقبة رفق التنفيذ الاتفاق ميدانيا. بداية تنفيذ بند السلاح مشروطة بعدة خطوات تسبقها، أولها دخول اللجنة الوطنية إلى غزة ومباشرة مهامها، ثانيها انتشار قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع، وثالثها استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، وزاد توفير مسار سياسي واضح يقود إلى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. المرحلة الأولى من عملية الحصر تشمل السلاح الثقيل، مواقع التصنيع العسكري، مخازن الأسلحة والذخيرة، وطبعا في الأخير الأنفاق. أمن القطاع حسب المسودة تتولاه قوة شرطة فلسطينية جديدة. أهم نقطة في الوثيقة هي مبدأ التزامن. إيش معناها؟ يعني كل خطوة في حصر السلاح مقابلها انسحاب صهيوني متزامن من مناطق داخل القطاع. حماس تعتبر أنه هذا شرط أساسي، وأكدت أنها ما تقوم بحتى خطوة تخص السلاح قبل الانسحاب الصهيوني. والقيادي غازي حمد شدد كذلك على أنه الاحتلال ما عنده حتى دور في إدارة أو تخزين السلاح، والمسودة ما تقتصرش على الجانب الأمني بل تشمل أيضا إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية. ومن بين البنود المحافظة على حقوق الموظفين اللي ينتهي عملهم أو يتقاعدوا، اللجنة الوطنية باش تقوم تدقيق مالي وإداري لحماية الأموال والممتلكات العمومية، طبعا هوني نحكي على قطاع غزة، وتنظر في الديون والالتزامات المالية على لا تتجاوز المعالجة سقف 400 مليون دولار وعلى مدة 3 سنوات. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي، وقال أنه الانسحاب الصهيوني ونزع السلاح يمشيوا بالتوازي. في المقابل حركة الجهاد الإسلامي قالت أنه صيغة المداولة في الأعلام ما زالت محل تحفظ بالنسبة لها، ورئيس مجلس السلام اعتبر أنه نجاح الاتفاق يتوقف على التطبيق الفعلي فوق الميدان مش فقط على النصوص. عمليا هدى في الأخير الوثيقة تمثل أول تصور مفصل يربط مستقبل سلاح المقاومة بالانسحاب الصهيوني وإدارة غزة والضمانات الدولية في إطار سياسي واحد، لكن تنفيذها يبقى مرتبط بالتزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
1: شكرا نور الفارسي، يعطيك الف صحة. هذه كانت جيوبوليتيك وماذا تضمنت مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة. نذكركم شنو هي المواضيع اللي حكينا فيها اليوم. كان ضيفنا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق سيد أحمد الجزيري عن اتحاد الشغل. تحدثنا عن اتحاد الشغل، الإرادة والحوار شرطان لاستعادة النمو. انطلقنا من الوثيقة اللي تقدم بها قسم الدراسات والتوثيق تحت عنوان تونس أمام مفترقة الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. مشينا للبرلمان وضيفنا كان رئيس لجنة المالية في البرلمان سيد ماهر الكتاري اللي تحدثنا معها على القروض الأربعة اللي تمت المصادقة عليهم في نهاية الدورة البرلمانية. عميد المهندسين سيد محسن الغرسي كان ضيفنا في المباشر وتحدثنا معها على تأكيد العمادة على أنه الترسيم بالجدول وممارسة مهنة المهندس هي من مشمولات عمادة المهندسين التونسيين وفق القانون. نور كان معنا في المباشر تحدث على تعليق التداول في بورصة تونس شنية أسبابه وشنية دلالاته. ضيفه كان جمال العويديدي الخبير. مشينا لبنزرت مشينا للعالية رأس جبل وغار الملح. ضيفنا كان النائب في البرلمان يوسف ترشون تحدثنا على أبرز المشاريع المعطلة في ثلاثة مناطق هذوما. وفي التربية والتعليم تحدثنا في مخطط التنمية على شنية الإصلاحات والرهانات اللي جت في هذا المخطط. ضيفنا كان الأستاذ الجامعي دكتور الدولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو وسيد مراد البهلول. حكا وصلنا الختام لقانا لليوم. حبيت نشكر كل الفريق. شكرا صبري بوعزيزي على خرج التقني، نادية بالحاجة استوديو تونس، شكرا إسماعيل قطي على خرج الرقمي، هيفا بن يوسف شكرا على التنسيق، كوت ديجيتال أشرف الرباحي شكرا جزيلا. في الأعداد كان معكم نور الفارسي، هدى البرغمي كانت معكم كوتي ميكخو، في تعويض زميلتي ابتسام شويخ. نتقابل معكم زايدة إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. الأخبار مع سحر شهية طيبة الناس الكل. باي باي.
0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
3: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
5: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز ثانية بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تناهز نحو 8.8 مليار دينار سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بين السنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول لدى مشاركته الأربعاء الماضي في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني. وأكد رئيس الاتحاد ضرورة تحويل خبرات التونسيين بالخارج وكفاءتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يدعم خلق الثروة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطنية. سفارة تونس بالصين تنظم لقاء مع وفد عن جامعة صينية للفلاحة لبحث سبل دفع التعاون، خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج التبادل التي تخص الطلبة والأساتذة والباحثين في اختصاصات الهندسة الفلاحية إلى جانب العلوم الإنسانية والاقتصاد والتصرف والتكنولوجيا، وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس ببكين. وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتركيز برامج تعاون ثنائي يسمح للطلبة التونسيين بالحصول على منح للدراسة بالجامعات الصينية. وقد طلب الجانب الصيني إرساء برامج تعاون تخول للطلبة الصينيين دراسة اللغة العربية بالجامعات التونسية. المصادقة على الملفات المرجعية الخاصة بستة مشاريع صحية استراتيجية بولاية قبلي بكلفة تقديرية تناهز 10 ملايين دينار لتهيئة وصيانة قسم طب الأطفال وقسم الاستعجالي وتوسعة قسم الإنعاش الجراح الجامعي.

0: توسعة قسم القلب بإضافة 8 أسرة إنعاش مخصصة لمرضى القلب، إضافة إلى أحداث وحدة جديدة للقصرة وإعادة بناء مركز الصحة الرئاسي بنيمكس. المشاريع هذه منتظر أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم قدرة على استقبال والتكفل بالمرضى، وخاصة في الاختصاصات الطبية الحيوية وأقسام الاستعجالي.
1: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن كييف لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 صاروخا خلال هجوم كبير شنته موسكو اليوم. نهاية الموجز قدمت لكم سحر من بالجسم، والمشوار متواصل مع هيني فلاش سبور في أمان الله.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان فام
5: صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، ويوسف البلالي وافق على مقترح اداره النادي بتجديد عقده لمده موسم وحيد عوضا عن زوز مواسم. البلالي كان اجتاز الفحص الطبي واتفاق مع هيئه الترجي، ومنتظر الامضاء الرسمي للعقد باش يكون بعد غدوه الاثنين. مواصلة ديما مع الترجي اللي دخل في مفاوضات متقدمة مع متوسط الميدان الدفاعي البيروفي خيسوس كاستيو، في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق بعنصر جديد في وسط الميدان. كاستيو عمره 25 عام ويعد أحد اللاعبين الدوليين مع منتخب بيرو، كما نشط في عديد الفرق، نحكيه خاصة على نادي بونيفيستاريو ديبورتيوس البيروفي اللي كان نشط معه في آخر موسم، وأيضا كان خاض تجربة في احترافية في البطولة البرتغالية مع نادي جيل فيزنتي قبل عودته إلى الدوري البيروي. دونك اللاعب منتظر أنه يكون في تونس في الأيام القليلة المقبلة للاتفاق مع الترجي. الترجي اللي بدور رياضيا البارح كان فاز وديا على الاتحاد القرطاجني بنتيجة هدفين مقابل هدف، أهداف من الله الحميدي ورائد الشيخاوي. النجم الرياضي الساحلي اتفق مع متوسط الميدان النيجيري أمبروز أوشيغبو 22 عام. أوشيغبو كان تقمص أزياء الترجي الجرجيسي قبل انتقاله إلى الخلود السعودي ثم إلى الخور القطري، منتظر اللاعب يمضي عقد لمدة زوج مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الفريق القطري. رئيس اتحاد بنغردين عمار الجاري أكد في تصريح ديوان فهم اليوم أنه رفض العرض المقدم من إدارة النجم الساحلي من أجل ضم المدافع الشاب إياد التويس. في المقابل الجاري يقول أنه الإدارة متاع اتحاد بنغردين مستعدة للتفريط في التويس شريطة الحصول على عرض يلبي طلبات اتحاد بنغردين من ناحية المادية. طبعا من جهة أخرى نفس المصدر يقول أنه إدارة الاتحاد المنسيري تقدمت بعرض رسمي لاتحاد بنغردين من أجل الظفر بخدمات التويس، موضوع يبقى للمتابعة. النادي الافريقي يتجه لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد الكاميروني إنكانغ مهاجم الملعب المالي اللي عقده ينتهي في جوان 2027 ومنتظر يمضي عقد لمدة 3 مواسم. حسب ما صدرنا فإنه الافريقي اختار التعاقد مع إنكانغ عوضا عن ستيفان أوداي مهاجم نادي رايندرز الدنماركي. من جهة أخرى تم صرف النظر على انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي. نواصلوا مع النادي الافريقي اللي كان انتصر البارح بنتيجة كبيرة برشا على النجم الخميري 10 أهداف كاملة مقابل 0. النادي الافريقي انتصر في المباراة هذه اللي كانت 90 دقيقة لكن على 3 أشواط، كل شوط فيه 30 دقيقة، وأهداف نادي باب جديد كان سجلهم 5 منهم كاملة سجلها حمزة المنصري، ثنائية لصادق عديدة، ثنائية لبليل أيت مالك، وهدف لبسام أسرار. وزارة الشباب والرياضة أصدرت بلاغ المساء البارح تقريبا في صفحتها الرسمية، وكانت أعلنت فيه تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين صلب 5 جامعات رياضية. نحكيه على نور الدين كمون صلب الجامعة التونسية للألعاب القوى، سفيان خليل في الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف، محمد الساحلي في الجامعة التونسية للسباحة، كما شملت أيضا التعيينات محمد علي الرواحي كمدير فني للجامعة التونسية للتايكواندو، وأيمن عبد القادر على رأس الإدارة الفنية للجامعة التونسية للمصارعة. كلاسفور قدمكم هنا إبراهيم أكثر أخبار.

0: وتفاصيل كالعادة على موقعنا dionfm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

عرفت نقطة الخوف مانيش خايف، أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي، قريت برشا حساب الحاجة عايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الثالثة مساء ديوان فهم عسلمة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول إن جودة التكوين الهندسي والحفاظ على قيمة الشهادة الهندسية موضوع يهم كل التونسيين، موضحا أن المؤسسات التعليمية الخاصة أو العمومية مطالبة بتقديم شهادة تستجيب للحد الأدنى من المعايير المهنية حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فهم.
3: عمل المهندسين يوم نجحت باش تفتح نقاش وطني حول موضوع يهم الناس كلها، جودة التكوين الهندسي ومستقبل المهندس التونسي، وخاصة كيفاش نحافظوا على قيمة الشهادة الهندسية في بلادنا اللي هذيك اللي باش نزلنا راس المال. اليوم يلزمنا راهو الناس تفهم أن يلزم تفرق ما بين حاجتين، فما الشهادة الجامعية وفما لقب نتاع المهندس اللي تبدا انجينير. راهو الشهادة اللي تمنحها الجامعة سواء كان معناها عمومية ولا موظفة مرخص فيها، هذيك الشهادة مرتبطة بوزارة التعليم العالي. مباشرة المهنة حصل الطرف الأول والترفيه بجدول العمادة تخضع لشروط أخرى، مشكلة المدارس الخاصة راهو هذا يهم المدارس الخاصة والمدارس العمومية. اليوم راهو الشهادة اللي باش تمد عليها صاحبها باش يمارس الهندسة راهي لازم تستجيب على الأقل الحد الأدنى من المعايير المهنية. العمادة راهو معلناش راهو حرب على التعليم الخاص، أما في المقابل لازم تكون نفس الجدية نفس الجودة وخاصة نفس الشفافية للجميع.
2: الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد أفراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريق الأنباء. وأوضح المصدر ذاته أنه تم حجز كمية من مخدر القنب الهندي جاهز للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومبيليا أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية الشبكة. وفي أخبار العالم، السفارات الأمريكية في دول المنطقة تحذر من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط ونصحت المواطنين الأمريكيين بالحذر الشديد ورفع مستوى اليقظة. وزارة الخارجية الكويتية تعلن تعامل الدفاعات الجوية مع طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد وأدانت استهداف منشأة حكومية وآليات مدنية شمالية البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبورماغ في أمان الله.

0: Bonafam.
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادي الاولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: اهلا وسهلا بكم، على سلامتكم الناس الكل. موعد رياضي جديد كل نهار سبت من توي لغايه الساعه الرابعه في سبور ماكس. ساعه نعملوا فيها ريكاب لهم ما صار في 24 ساعه من احداث رياضيه واخر اخبار الماركاتو وغيرها من المواضيع. سعيد جدا اليوم باستضافه السيد معز المستير، العضو الجامعي ومسؤول المنتخب الوطني الاول كابر. شكرا لك سي معز على قبول الدعوه.
2: مرحبا، العفو هذا واجب. دونك مساء الخير لك سي محمد امين، كل فريق العمل وكل متابعي ديوان فان.
1: خال اهلا بك.
3: مرحبا بك محمد امين، مرحبا سي معز، مرحبا كافة المستمعين ومستمعات والمشاهدين ومشاهدات ديوان اف.
1: لا بدو للسابق المايسترو محمد علي منصر، اهلا بك.
4: برشا حاجات
1: بالطبيعة، هو الحقيقة واضح وكذلك شخصية يعني صريحة برشا في عدة يعني تدخلات متاعه كالعادة في الباش فيسبوك صوتا وصورة، في الباش سبور باي ديوان اف ام، في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، تسمع زاد على السيت www.diwanfm.net وعلى علي بوند اف ام متاعنا. والبداية اكيد باش تكون بضيفنا السيد معز المسيري، ضيفنا اليوم في سبور ماك. اكيد نبداو الساعة بالاحداث الجديدة على مستوى الكرة القدم التونسية اخر 24-48 ساعة. سي معز سمعنا برشا كلام على القرعة متاع البطولة، فيها غلطة مؤثرة ما فيهاش غلطة مؤثرة، يقول لك يعني القرار الأخير بيكون عند الجامعة. مسألة إعادة القرعة من عدمه، هل أن الجامعة اتخذت القرار وأنتم بيع كلجنة مسابقات في هذا الموضوع، هل عندكم قرار ولا؟
2: شكرا على سؤال هذا، لأنه مسألة الحقيقة ونقطة تستحق كل التوضيح. نعرفوا احنا العباد الكل أنه بالنص من صلاحية المطلقة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الإشراف وإقليل القيام بعملية القرعة، دونك هذاك هو اللي صار. يمكن الموسم الفارط اللجنة الفيدرالية للمسابقات أشرفت هي على عملية القرعة باعتباره أنه ما فماش مكتب رابطة

0: الوطنية منتخب, لكن المرة هذه باعتباره أنه من صلاحية الأخوة أعضاء مكتب الرابطة الوطنية المحترف في كرة القدم قاموا بعملية القرعة. طوى حسب الأخبار المتداولة معناتها تويترت الأقاويل
1: برشا
0: معناتها فيما يتعلق بالنقطة هذه, فما شكون يحكي على خطأ فما شكون ما يحكيش. دونك احنا راسلنا معناتها كهيكل مشرف على اللعبة, راسلنا الرابطة الوطنية المحترفة, طلبنا معناتها جميع التفسيرات الضرورية. شخصيا ومبدئيا نعتبر انه لخيان ما غلطوش, معناتها ما قاموش خطأ, لكن نعرفوا انه إجرائيا المسألة هذه حساسة جدا, وهذاك علاش احنا درءا لكل نقولوا احنا معناتها غموض ولا غيره, ومعناتها باش ما تكونش فما تابعة أخرى للمسألة هذه, وخاصة أنه كل كلمة بحسابها في المسألة هذه. دونك راسلنا مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة قدم باعتباره أشرف على عملية القرعة وطلبنا التوضيحات الضرورية.
1: واضح جدا. اذا اكيد سي معز المسيري فما زاد فما بلاغ الاسبوع هذا من جامعه التونسيه لكره القدم, وفما كذلك نقول احنا يعني تغيير على مستوى المهام. معز المسيري اليوم مشكون المسؤول الاول على المنتخب الوطني كابر تزامنا مع قدوم مدرب معين الشعباني, هل كان بطلب من المعين الشعباني وهل هو قرار جماعي من المكتب الجامعي بعد نهايه كاس العالم انه باش يصير قلنا تغيير في بعض الوجوه السابقه اللي ربما فشلت؟
0: شوف هو التقييم معناتها اي عمل بشري دونك يتحمل ويحتمل معناتها نجاح
1: الخطأ والنجاح
0: الخطأ والصواب. دونك كل التقدير للزملاء اللي موجودين معايا صلب المكتب الجامعي سي خميس معناتها اللي ما ينكر حتى حد انه اجتهد, لكن احنا كنا قمنا بعملية تقييم معناتها مباشرة بعد نهاية كاس العالم, والمشاركة المخيبة للأمال, المشاركة اللي هي كانت دون المستوى المأمول, وحتى وكانت تحب تباعا في الحصة متاعكم
1: متعرض,
0: ومعناتها التقييم جميع التظاهرات اللي كنا معناتها موجودين فيها كمكتب جامعي للأمانة. دونك قيمنا الوضع, دونك ارتأينا انه التغيير مسألة ملحة وضرورية باعتباره انه فمسوف الآخر باش يكون موجود
1: بروجي آخر زعمه.
0: نعم
1: قلت لك يعني بروجي آخر, مشروع جديد آخر كامل.
0: أيه المشروع
1: في أشخاص جدد مدرب جديد ناس جدد.
0: أكيد هو المشروع معناته شفناه العباد الكل معناته من خلال العقد اللي تم إبرامه مع الناخب الوطني اللي هو معناته المدة متاعه 4 سنوات, وتقريبا المرة هذه اخترنا أنه ما يكونش أن كونترا أوبجيكتيف معناته ما هوش عقد أهداف, باش نحاولوا نرجعه معناته بشوية وقت لأنه راهو الصبر مسألة مطلوبة وما نجمش نمر معناته نعدي الفرصة هذه من غير ما نعاود نطلب الاعتذار من الشعب التونسي ومن العباد الكل معناتها اللي من حقهم باش يتنرفزوا, وهذه مسألة مشروعة معناتها احنا بيدنا معناتها كمسؤولين, وكنا معناتها قلقين برشا ومنرفزين برشا وما كناش قابلين معناتها اللي صار, برغم انه عنده تفسيراته وعنده تبريراته, وبرغم انه معناتها نحبه ولا نكره الكرة حاجة تخدم لها, والكرة اللي نعاود ونأكد انه الكرة لا تدار بالعواطف, الكرة اللي تحب الخدمة وتحب العمل وتحب الاجتهاد وتحب المثابرة وتحب الانضباط, وهذا الكل راهو موجودين صلب المنتخب الوطني صلب اللاعبين صلب الإطار الإداري, هذوما كلهم موجودين باش ما تفهمش كلامي بالغلط معناتها المسألة هذه ما فيهاش نقاش, معناتها المسألة موجودة وبحذنا راهو لاعب دولي, نحب نستغل الفرصة باش نرحب به وبصفة خاصة نظرا لأنه بالنسبة لي أنا محمد علي منصر من الملاعبية الكبار في النادي رياضي الصفاقسي وفي المنتخب الوطني, وكان عنده فضل كبير على نهائي كأس تونس 2021, هو يعرف علاش. دونك نعاود نسكر البارونتيز هذايا دونك نعاود نرجع للمنتخب. شفنا انه ما ترتئينا انه نحاولوا نكملوا في نفس المنهج, لكن المره هذه بنوع من التغيير شفنا فما ناخب وطني واطار مصاحب ليه, اطار وطني وناخب معناتها مشهود له بالكفاءه وبالنجاح في السنوات الفارطه, الإدارة كيف باش يكون فما تغييرات معناتها ننتظروا بعض التغييرات, نحكي على الجهاز الإداري معناتها الموجود صلب المنتخب الوطني, وهذا راهو ما يمنعش انه العباد اللي كانت موجوده راهو اجتهدت وخدمت وضحات, وفما شكون معناتها قاد مده كبيره معناتها شوف اللي يحب يخدم الكره معروف انه باش يقدم تنازلات وتضحيات كبيره سواء على المستوى الاسري ولا غير ولا المهني. دونك نعاود نقول نفتحوا صفحه جديده مع بعضنا, طلب اللي نطلبه من العباد الكل انه نصبر شوي على المنتخب, مش معناتها راهو هذايا معناتها تمهيد انه الفتره المقبله
1: مش صعيبه ولا
0: لانه صعيبه, هو نحب ولا نكره معناتها تكون واضحين,
1: هو راهو باش تعاود منتخب تحب لك وقت,
0: ما قلناش باش نعاودوا احنا, لكن شوف فما خيارات لازم نعاد نظر لها, ما فماش اسامي متاع جمعيات
1: ان شاء الله,
0: ما فماش ليلة هذه اللي لازم يكون الحقيقه معناتها خاطر تو احنا شفنا معناتها برشا كلام تقال على القائمه برغم انه القائمه كانت من صلاحيات الناخب الوطني.
1: ما دخل فيها حد.
0: هو قال انه ما دخل فيها.
1: اي قال اي قال هو قال ما دخل فيها حد.
0: دونك ما نحبش نرجع لل
2: رجع عندي تو تقييمك نتبع فيك في حديثك لكن لا بنمش تفاعل معاك قربت انت مخر حاجة القرار بكونكم مش تغيروا الإداري ولا المكلف على المنتخب المنتخب الوطني. احنا من البطولة العربية مرور بطولة كاس افريقيا البطولة العربية كان نقد كبير يصار لي طال الفني واللاعبين ثم كاس افريقيا قرار يعني إقالة المدرب في الكاس العالم دائما إقالة المدرب ثم خذيت القرار بيكون التغيير يمكن يلزم التغيير في المكلف المنتخب يعني
1: تغيير اعمق يقصد انتم مشيتوا يعني في
2: على الاول ما كنت تجموا كان تجم من البطوله من العربيه يعني تصير القرار هذا وخاصه ان المدرب الاخير اللي كثر عليه في الايام الاخيره قبل تعاقد المنتخب المكتب جامي مع وين الشعبين شو الاسباب على الاول في كاس العالم كثر عليه الحديث بكونه الرجل المناسب في المكان المناسب نترقبوا نهاية كاس العالم لتجديد العقد معه لكن شوف العكس هذا
1: وهو سي معز كلامه أمس تحرف شوية راهو أمس الحقيقة
0: تحرف برشا
1: حرف برشا لأنه أنت قلت أنه هو قال مش أنا وليت أنت قلت راهو على فكرة
0: لا
2: يعني سؤال موجه يعني بيه سؤال
1: لكن قضايا صحية لغير ذلك
0: شوف بالله هي مسألة مهمة وتتطلب الإيضاح لأنه كما قلت
1: نسالش نعود نوفا
0: محمد أمين بارفوا راك تتكلم وتقول حاجه انا راني ما نحسبش في الكلام لانه الحقيقه راني نقولها حتى لو كان كانت موجعه شويه قلت حاجه دونك بدينا معناتها بعض المواقع وبعض دونك صفحات التواصل كل واحد يزيد كلمه ينقص كلمه يزيد كلمه ينقص كلمه الى حد انه معناتها خرجنا إيرفيرونار معناتها في وضعيه العجز بالعكس راهو إيرفيرونار كان موجود على راس المنتخب الوطني في المونديال وكان اشرف على زوز مقابلات للامانه وهذه معناها بشهاده جميع اللاعبين كاليتي دونترينمون ممتازه جدا الراجل ممتاز تري جينيرو دونك واقف على تدريبات نتاعو ممتاز المدرب هذاك تبقينا وقت اللي تم دونك الاتفاق معه على انه يشرف على دواليب المنتخب الوطني التونسي في المباريات المتبقيه في المونديال دونك كان فما اتفاق مبدئي ما بيناتنا انه الفرضيه انه يواصل كانت مطروحه بعد ما شاف معناتها اللي موجود وعمل له كونستانتيو دونك بالنسبه لي هو يقول انه المنتخب حسب رايه هو يطلب برشا صبر يطلب برشا صبر وبرشا عمل وبرشا دونك التجربه هذه كان قام بها قبل معناها على راس المنتخب الزامبي ولا حتى المغربي ومنتخب اخر زي الثالث كوت ديفوار دونك يقول انه انا معناتها تو راني مانيش مستعد معناتها بالكيفيه هذه وخاصه الملاحظة البارزة اللي قالها ولا السؤال ولا الاستفسار المهم جدا اللي قالوا وينكم في العشر سنين اللي فاتوا وينكم على مستوى التكوين وين كرة القدم التونسية في العشر سنين اللي فاتوا دونك ما فماش الحجم تاع الانتظارات نتاع الملاعبين اللي
1: حاجته
0: بيهم ولا تصنعوا دونك هذاك هو ما راهو بالنسبة لإيرفيرونار مدرب ممتاز الحقيقة معناتها سواء على مستوى التواصل ولا على مستوى الإعداد وما فماش منها الحكاية هذه رانك راهو قادر على انه يدرب اي منتخب في العالم ولا اي فريق في العالم
1: هو اختار كاكا وكا
0: هو اختار دونك خيار بالنسبه له هو دونك ما نجموش
1: سبب هو يعرف ما تطور وعنده عروض يبدو انه عنده عروض اخرى اكثر من كوريا الجنوبيه
3: يحب لها برشا وقت هو معناته ممكن ذلك كان سبب
1: صحيح
3: لكن سمعوا ممكن هذا يراو تو الشعب التونسي كله كانوا فما زوز مسؤولين فنيين منتخب الوطني التونسي شمام وجزيري معناتها لاعبيه كبار لاعبيه عنده خبره كبيره برشا لاعبيه عنده تجارب احترافيه وهزين عديد التيتروات لكن هما اليوم وقت اللي كانوا مسؤولين فنيين على المنتخب الوطني التونسي وبعد الخيبه هذه الكبيره انسحبوا في صورة ما معناتها هما واصلوا شكون اللي كان ينجم يقيمهم هل معناتها فما فنيين كانوا ينجموا يقيموهم او لا وهل معناتها هما قرار سي بون معناتها هما كملوا الخدمه
1: نتاعهم ومشاو
3: ما
1: حسبهم
3: حتى حد ما
1: اسكو هذه
3: لوجيك ولا لا
1: واضح تالي عمل شونجمون البلاصه
2: هذه
1: سي بون سامعك سي معز ممكن الناس ما زالوا يسمعوا تفضل سي معز
0: بالنسبه للخطه نتاع المدير الرياضي ولا المدير الرياضي المساعد
1: المسؤول الرياضي بصفه عامه
0: الاداره الرياضيه
1: الرياضي
0: هي معناتها الخطه هذه والبوست هذه معناتها كانوا موجودين في المنتخب معناتها زياد الجزيري بصفته مدير رياضي وخليل شمام بصفته مدير رياضي مساعد دونك احنا بطبيعه معناتها قمنا بعمليه تقييم بركه لو فيهم على الخدمه اللي خدموها هم مرتبطين بزوج عقود ينتهيوا بتاريخ 31 جويلية 2026 دونك بنهاية العقود نتاعهم دونك ما تمش التجديد وتم الاستغناء على خطة مدير رياضي والصلاحيات هذه معناتها اللي موجودة دونك باش تكون في جملة صلاحيات نتاع الناخب الوطني والإطار الفني المساعد ليه دونك عندهم الكارت بلانش باش يكونتاكتيو هما الملاعبين اللي حاجتهم بهم في إطار الأعداد نتاعهم وبالطبيعة فما إدارة موجودة صلب المنتخب الوطني اللي دايرين هذوما يتم تكليفهم بكل المهمات اللي راوها احنا مناسبة.
3: هي جوست فما معناتها حاجة واحدة سموهاش اسكو معناتها فما هما عباد فنيين كانوا نجموا يقيموهم ولا معناتها اللي هما اللي كان ينجم يقيمهم رئيس الجامعة والنائب معناتها نتاعو اللي هما معناتها ما لعبوش قبل الكرة جملة وثم معناتها شوف نحترموهم مسؤولين معناتها كبار ونحترموهم وعندهم زادة خبرة كبيرة برشا لكن لازم تكون فما لجنة فنية اللي معناتها تقيمهم معناتها تقيم الخدمة نتاعهم مش بناش نحن معناتها أسماء كبيرة ومش بناش زادة أسماء معناتها اللي هما ينجموا
4: شنو الميكرو شنو حكايته اسماء معناتها فنية كبيرة اليوم لاعبين معناتها لاعبين برشا كورة وعندهم زادة تجربة كبيرة وعندهم زادة خدمة كبيرة اسكو معناتها كانوا فما لجنة فنية اللي معناتها كانوا نجموا يقيموا زياد الجزيري أو لا هذا هو معناتها السؤال اللي راهو تو الشعب التونسي كله على خاطر معناتها نحن شفناه اللي هو معناتها كانت عنده صلاحيات كبيره برشا
5: خاصه في اختيار المدرب
4: في اختيار المدرب وفي اختيار اللاعبين اللي مشى زاد لبرا كونتاكتيهم ونعرفوا زاد مشى معناتها كونتاكت برشا ملاعبين معناتها فيهم اللي جاوا فيهم اللي لا معناتها هل معناتها هو خدم خدمته ومشى وسيبوه معناتها فات غادي خدمته ما تجيش معناتها فما اسباب اللي هو فشل فيها وفما حاجات اللي هو نجح فيها نوعا ما اللي هما شويه علاش معناتها ما كانش فما زاد حتى هو تقييم ليه هو
2: سمعني. في اختياراته محمد علي يمكن تفاعل معك اكثر لا ما تسيرش خاطر انا قلت احنا من الاول فما بعض اللوم على المكتب الجامعي عندما اخذ القرار ابعاد سامي طرابلسي وكافه الاطار الفني ما حسبوش لا خليل شمام ولا زياد الجزيري دونك الفشل مره اخرى في كاس العالم ماذا فعل زياد الجزيري وماذا فعل خليل شمام في المنتخب هذا هو السؤال اللي توجه يعني دونك اذا انتقالت جميع الإطارات الفني وجميع الإداري اللي كانوا مع المنتخب ما أسر وجود زياد جزيري ولا خليل شمام ماذا فعلوا للمنتخب يمكن الطريقة التو جديدة بتاع المكتب الجامعي صلحوا روحهم قسبياج فلوس عندي أنا وماذا فعلوا أنا بالنسبة الفشل رأوا فشل كلي ما هوش فشل جزئي هو رأوا بعد كوب دافريق بعد كاس أفريقيا بعد انسحاب سامي طرابلسي ولا إقالة سامي طرابلسي وكافة الإطار الفني من المدرب حراس المدرب المساعد المدرب المعد البدني كان بالأحرى حتى احنا قلنا المدير الرياضي اسمه يزاد يوقع إقالته يا هو نتحاسب المكتب الجامعي شو سبب عدم إقالة زياد جزيري وخليل شمام بعد كاس أفريقيا بعد محاسبة سامي طرابلسي
0: شوف احنا ما انت تكون متأكد لي انه معناتها القرار ما اخذهوش لرئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة معناتها ما نحبش ما نجمش نخوض انا في الجزئيات الكل لكن احنا كان توا عندنا خيار اخر انه انهاء التجربه هذه دونك مش التجربه مع زياد ولا مع خليل معناتها
5: فكره المدير الرياضي بصفه عامه
0: فكره بصفه عامه تم الغائها والاستغناء عليها برغم انه خليل شمام هو راهو كان علمنا بعدم نيته في المواصله برغم انه معناتها وقت العقد نتاعو كيف معناتها كيف وكيف زياد احنا نشكروهم معناتها الزوز على العمل اللي قاموا به على الاجتهاد دونك الخيار تو اللي موجود انه تم الاستغناء على الخطه هذه تو سامبلومون معناتها الصلاحيات الموجوده دونك باش تكون على ذمه الناخب الوطني والاطار الفني نتاعو والاداره بالطبيعه معناتها باش يتم تقسيم المهام على الشكل هذه ومن حيث المبدا معناتها كيما هكا دونك ما فماش تو في الوقت الحاضر النيه انه معناتها تكون فما خطه اسمها مدير رياضي صلب المنتخب الوطني وهذه الخطه نتاع المدير الرياضي انت تعرف معناتها راهو حتى في الفرق التونسيه معناتها فما سوء فهم وسوء تقدير
5: فيها عليها
0: اكيد لانه مدير رياضي راهو مهمته كبيره برشا معناتها صلب الفرق التونسيه راهو تقريبا يضاهي على مستوى البوفوار يضاهي تقريبا السلطات الممنوحه لرئيس الجمعيه
5: اي تيد بروجي
0: دونك مساله اخرى ما احنا مالوريزمون معناتها كي نحبوا نشخصوا
4: على حسب الظروف
5: كي نحبوا نقلبوا حاجه من الوراق
0: نشخصوا الواقع حتى في كره القدم التونسيه كي نحبوا نصلحوا من الهينات اللي موجوده معناتها في الفرق التونسيه في بعض الفرق التونسيه لانه فما فرق خذت التجربه هذه ونجحت فيها انه نخليه مدير رياضي وسامحوني في العباره معناتها باش يكون باراشوك نهار اللي المدرب ما تمشيش اموره دونك يقول له المدير الرياضي اللي هو اشرف على الانتدابات ما قامش بالواجب نتاعو لو كو الاداره الرياضيه راهي معناتها
5: الصلاحيات
0: نتاعها ومعناتها نحكيو على معناتها في نطاق ولا الهيكله نتاع الفرق التونسيه معناتها من المفروض تكون خطه اكبر من هذه.
5: وضع سي معز اكيد باش نحكيو على الوضع المادي نتاع الجامعه انتم كشديتوا في عجز تقريبا بحكايه يعني اكثر من 10 مليارات تقريبا 15 مليار كنتوا في عجز. اليوم رينا العقد نتاع معين الشعباني 4 سنوات واكيد فيه راتب معنا سنوي محترم جدا مقارنه بما هو موجود على الاقل. هل انه الوضع نتاع الجامعه تحسن مقارنه يعني بوقتاش بديتوا ولا؟
0: اكيد انه الوضع المالي تحسن باعتباره انه نجاحنا في تاهل نهايه كاس العالم معناتها عنده عائدات ماليه وهذاك هو اللي باش يعيش بها المكتب الجامعي معناتها نحكي على الجامعه معناتها الجامعه هذه اللي باش تعيش بها برغم انه راهو ما لازمش يكونوا متفائلين برشا معناتها على مستوى المالي على خاطر دونك الالتزامات وتعهدات كبيره برشا وتو حتى نتعداو الى سجالا انه تو تري بيانتو باش يكون عندنا التزامات افريقيه على مستوى المنتخب اللي احنا لزمنا نوفروا له الظروف الطيبه لكل الممهدات نتاع النجاح الكل وهذا متاكد انا انه باش يكون بالتنسيق مع سلطه الاشراف لانه نحبوا تو نفتحوا صفحه جديده وهذا كلاش نعاود ناكد انه نطلبوا مشاريع رياضي الكل ومن النقاد ومن الاعلام انه مسج نعاودوا مع بعضنا نبنيوا لبنة اخرى للمنتخب مع بعضنا نرجعوا الهيبه الرياضيه نتاع المنتخب يلزمنا نرجعوا في اقرب وقت ويلزمنا زاد كيف نبدلوا شويه في المنتخب هذا دونك خيارات الفنيه من مهام الناخب الوطني ومن مسؤولياته ان شاء الله ننجحوا فيها الكل بتضافر جميع الجهود لانه مش مسؤوليه نتاع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه لازمنا الكل نكونوا موجودين احنا شفنا راهو حتى على غرار المنتخبات الشقيقه اللي موجوده عنه دونك الامكانيات الماديه ولا البشريه اكبر برشا لكن مش معناتها انه معناتها على مستوى النتائج دونك باش يكون ديما معناتها عندهم الامتياز النقد موجود ومقبول ونعود نقول من حق الشارع التونسي الكل معناتها بجميع مكوناته من حق الجماهير المنتخب الوطني بجميع مكوناتها انها تكون غاضبه جدا على المردود نتاع المنتخب في نهايه كاس العالم هذه مساله مشروع حتى واحد من ينجم يلوم لعبات كل لازمنا نعود ونقف معناها حتى خيار معناتها هذا راهو درابو نحكيه معناتها على الرايه الوطنيه نحكيه على اسم تونس نحكيه على شعب يعشق كره القدم الشعب التونسي يتنفس كره الشعب التونسي من اكثر الشعوب اللي تفهم كره
5: وتغشش برشا الشعب التونسي الحقيقه بالمشاركه المخيبه جدا والحقيقه واللي معناها كانوا حاشمين شويه معناها
0: وكانه احنا مش نكونوا كان هكاك
4: مش كانوا احنا ديجا
5: حاشمين برشا مش
4: شويه ما عادش برشا كوره كانت مفاجاه معناتها بارابور احنا نعرفوا معناتها المنتخب نتاعنا الكاريتي معناتها اللي عدنا انت وقت اللي تشوف معناتها هذه اسوء مشاركه في تاريخ كاس العالم للمنتخب التونسي معناتها علاش راهي العباد
5: هو متفاهمين القرعه من الاول صعيبه
2: مش بالفاشل بال... سامحني انا حسب الكواليس نشوفوا فيها اختيارهم في صبري الموشي
5: انا مش نسال السؤال هذا
2: اي حسب الكواليس واختيار صبري الموشي والمباراه اللي وديها هزيمه 5
5: خليني قبل
2: لا يعني
5: مش نسال ولا خليني
2: لا قال لك مفاجاه مش منتظر لك
5: مفاجاه من حيث السكور
2: مش بالاهداف
0: هو الحقيقه
5: فقط سؤال سي معز باش نحكيوا خاطر في الموضوع نتاع صبري الموشي الحقيقه صبري الموشي عنده ريكور نتاع هزيمه قبل ما يجي المنتخب ريكور نتاع هزيمه معناها اكثر من 100 هزيمه كيفاش احنا يعني بالاضافه للهزائم رانا منتخب الكوت ديفوار اللي هو في غراديل دروكبا بوني
4: كالو توري
5: كالو توري يحيى وكالو الزوز وخرج يعني تقريبا مش خرج من يعني خرج من اول دور في كاس العالم في مجموعه فيها اليونان وكولومبيا اذا كان كل المعطيات هذه نحطوها على الطاوله وبعد نجيبوه شكون تحمسوا اللي تجيبانه؟
0: لا ما هو مش هروب من المسؤوليه لكن للامانه
5: بكل صراحه
0: بكل صراحه ما كانش هذا كلامكم معناتها وقت اللي اشرف
5: انا عندي ستاتي في البروفيل نتاعي حكيت على الهزائم نتاعو على
0: حكيت بدون مانيير
5: جينيرال
2: انا صبري انا قلت صبري ما يكونش مدرب
0: إيه لا
2: انا قلت لا قلت
0: ما يسالش خلينا نفسر النقطه هذه
5: لا باش نفسروا على الجيبان وبرا مش انا مش ضد جيبان هو كل واحد حمس
2: شكون جاب المدير الرياضي
0: شوف انت بيان سور معناتها كيف
2: هي ولا المحاسبه المحاسبه بطريقه غير مباشره
0: كيف هيك هو ديما ما فما حتى قرار معناتها على المستوى الرياضي يتجاوز المدير الرياضي
5: واضح
0: صبري لموشي وقت اللي جاء دونك كان عنده حضور عالمي معناتها
5: مقنع
0: هذه بشهاده تقريبا جميع العالمين الفتره الاولى اللي اشرف عليها خاصه على مستوى المرحله الاعداديه الاولى وتحديدا في المقابلتين نتاع هايتي ونتاع كندا دونك اقنع المنتخب الوطني وقدم مردود اقل ما يقال عليه
5: شنو صار بعد
0: ثم تحول تحول هذا معناتها بدا براتيكوم مضطرب بس نتاع برغه
2: في القائمه النهائيه سي معز
5: لا مضطرب
0: الخيارات
2: الغاية قائمة النهائية اللي باش تشارك في كأس العالم
0: الخيارات وغيره لأنه
2: ولده في الدراسة
5: موضوع كبير هو حكي على ولده
2: إيه
0: حكينا لكن شوف معناتها اي رياضي انا نخير انه بتاتر محمد علي اكثر واحد معناتها موجود ينجم يفيدنا على مستوى الاختيار نتاع القائمه، لانه فما ملاعبيه كانوا نجموا يكونوا موجودين. القائمه كان فيها توافق باستثناء ثلاثه اربع اسامي.
5: على سبيل المثال عندك اسامي في مخك كانت نجم تكون موجوده
4: عصام
5: على غرام مثال عصام جبالي على غرام
4: فرجاني ساسي
5: يعيدوني فرجاني يعيدوني
4: معناتها على حسب الخبره نتاعهم ولا حسب الجرينت نتاعهم كانوا نجموا يعاونوا برشا في الجروب وداخل حتى
5: النويو كامله. هي كانت ديجا نويو كامله
4: متعمقه حتى الميدان. وسي معز ما تعرف الشيء هذا، احنا شوف المشكله نتاع المنتخب راه في 10 سنين تقريبا 15 سنه الاخيره اللي هي راهي ولد فيها جروبات، احنا جروبات اللي يلعبوا في تونس وحده يلعبوا برا وحده في ديكلون، معناتها راهي موجوده في المنتخب من قديم الزمان. ولهنا الدور نتاع قائد الفريق ولاعب الخبره هذوما اللي يقربوا هما الجروب.
5: لكن احنا راهم
4: اللي رزموه، شوف راهم اللي رزموه، راهم المكتب الجامعي اللي فاتوا اللي قبله، هذه معناتها ديما موجوده، راهي عقليه اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا لبرا ديما راهم وقت اللي يجوا لهنا لتونس ديما يبداوا جابدين رواحهم وحدهم وحدهم. وديما راهو المنتخب كان ديما مقسم دو جروب، اللي يلعبوا في تونس وحدهم واللي يلعبوا برا وحدهم.
5: هذه راهي
4: تدخل معنا عديد المشاكل
5: كما قال كريم السعيدي كيدخل معنا.
2: تفضل سي موسى.
0: تفضل ايه بون شوف معناتها الحقيقه ما كنتش قريب برشا لدرجه
5: احنا قفنا عند الخيارات لمحال، قفنا عند قلت انت بعض الخيارات ما كانتش هي
0: وكان حبيت انا دليل معناتها كان ينجم يفيد.
4: انا قلت لك سي موسى معناتها شوف احنا رانا قبل القائمه ما جبدناهمش، لكن بعد احنا وقت اللي شفنا الظروف وقت اللي شفنا الماتشوات وقت اللي شفنا زاد حتى الاسماء استغربنا تقريبا فما ثلاثه اربعه خمسه اسامي اللي كانوا نجموا يعاونوا. مثال الزعلوني كان ينجم يمشي يعاون في بلاصه النفاتي اللي ما شفنا عنده حتى دور تقريبا تو مده سنه كامله. النفاتي معناتها زاد لغز كبير برشا. عصام جبالي معناتها اللي هل المدرب فاق به مخر ما قالولوش عليه ما تفرجش فيه ما شافش معناتها حاجه، ملاعب يلعب معناتها في دوري ممتاز.
5: كان بعد ماتش النصر يقول
4: بعد ماتش النصر معناتها باش هو فاق به، واحنا معناتها رانا ديما نتبعوا الكوره ونتبعوا اللاعبين التونسيين برا. راهي جنبه اوساكا فريق كبير برشا وفريق ده معروف
5: عنده شعبيه كبيره برشا.
4: الفرجاني اللي كان قائد فريق على خوسيلو وعلى ابراهيمي ومن احسن لاعبي الدوري القطري. عيسى العيدوني اللي هو في نفس الفريق مع احسن معناتها لاعب من احسن لاعبي منتخب مصر حمدي فتحي. علاش معناتها حمدي فتحي
5: اللي هو
4: تيتولير العيدوني لا
5: تيتولير حمدي فتحي في مصر
4: تيتولير
5: معناتها جراند تيتولير
4: ويلعب زاد دو بوست اكسيال بيفو ومعاه العيدوني اللي هو يلعب معناتها مع غادي دوزيام بيفو. معناتها علاش هو حمدي فتحي يمشي والعيدوني لا؟ على خاطر قالوا يلعب في فريق صغير وفي دوري ضعيف
5: جا راني خضيرة فاختاروا انه يجيبوا راني خضيرة.
2: اي سمعني بالله باش تتفاعل مع الامور الفنيه، الاشكال اللي شفته في المنتخب التونسي هي شرط القياده. هو شرط قياده تتحول من عند علي العابدي الى دونك هذه من الحوايج اللي يمكن زاد اللي يحكي عليها حجره الملابس اللي خلاو دو كلون لاعبين خاصه الحراس المرمى يعني قبل التربص والكلام ياسر والحديث ياسر.
5: دونك تربص ورقه كان فيه برشا
2: ثلاثة حراس يكون ولا اربع حراس.
0: هو اختار انه معناتها يمشي للمونديال القائمه فيها ثلاثه
5: دونك صار تحول في تربص ورقه.
0: لكن راهو نعاود نقولك معناتها ما فماش هذه دو كلون تروا كلون الجو نتاع الملاعبيه معناتها تنجم توصلوا يوم
4: يعني.
0: انا حضرت في التدريبات كل
4: انا ذي معناتها وصل لي من لاعب في المنتخب قابلت انا وياه وحكينا شوي على المنتخب وهو معناتها زاد راهو اللي زاد كونفيرمي لي الشيء هذايا. انا ديجا نعرف الشيء هذايا عشته قبل واللي زاد هو كونفيرما هو اللي زاد معناتها الجيش معناتها انا تو جيت قلت ممكن سي معز خاطرك انت بعيد عليهم لكن راهو في وسط الفيستير الطاوله نتاع الفطور معناتها هذوما راهم برشا حاجات اللي عندهم
5: يفرقوا بعض
4: برشا ويفرقوا بعض.
0: شوف دليل راهو الطاوله نتاع الفطور راه بيت كل راهو تقعد مع بعضها
4: ونحكي لك اللي هما معناتها جماعه تلعب منه وجماعه معناتها قاعده منه هذيك
0: شوف دليل معناتها في جروب في 28 اكيد انك ماكش باش تلقى 28 معناتها اصحاب الكل مع بعض
4: يتخلطوا شويه
0: معناتها انا فوالا انا نميل لك انت تميل اكثر لمحمد امين نسيت سويت معناتها هذيك هي. لكن راهو انا مثلا وكبت التدريبات كل معناتها الاجواء معناتها ممتازه مع الملاعبين ما بينات بعضهم الاجواء ممتازه. هاو تقول لك الخيارات معناتها في كل الحالات البلاتفورم وانت كنت لاعب دولي وتعرف معناتها راهو دونك فما بلاتفورم ديما موجوده في الاداره نتاع المنتخب في الاداره الفنيه ولا حتى في الاداره دونك فيها جميع اللاعبين توانسه دونك بوتيتر بارفوا نحبوا مثلا ندتكتيو مثلا عناصر اخرى تنشط البرة ولا غير دونك كيف تنضاف. لكن نعطيك انا على مستوى الاعداد مثلا الجامعه التونسيه كره قدم معناتها من قبل ما يحدد الخيارات نتاعو الناخب الوطني المسائل نتاع الفيزا والتأشيرات وغيره معناتها قامت بها 60 لاعب تقريبا معناتها باش يمشيو 28 معناتها في البلاتفورم اللي موجوده عنده فما 60 لاعب القائمة الموسعة وأكثر من الموسعة 60 لاعب تم تمكينهم من جميع التأشيرات الضرورية في انتظار الإعلان النهائي على القائمة اللي باش تتواجه لكأس العالم.
5: واضح سي معز بحقيقة. فما عندك سؤال خالد؟
2: إيه ننطلق يعني خدينا توا وقتاش انطلاق الرابط المحترف البطولة والسوبر
5: السوبر السوبر الأول الأخير. فما برشا أسئلة الحقيقة في الفيسبوك غالبيته على السوبر.
0: أنا موجود شوف
5: سوبر الأول
0: باش نجاوب
5: نعرف والله نعرف سي معز أنا متأكد
2: خاطر المنتخب لو تحب له موضوع كبير ياسر المنتخب إن شاء الله النية تبدأ متاعكم أنت نية صافية واختياركم معين الشعباني تكون يدي واحدة المكتب الجامعي وإن شاء الله ما تعملوش خيبة
5: هي المدة متعلقة كما وقت اللي جاروا جيلو ميرت
2: إن شاء الله كأس العالم
4: جيس حاجة وحيدة
2: كأس العالم يعني يمكن خيبة كبيرة إن شاء الله تكون وأنتم درس لكم أنتم كمكتب جامعي وتبدأ الأمور جدية أكثر خاصة إذا من بداية الموسم هذا قطاع التحكيم انطلاق البطولة
5: يعني
2: تكون داخل في المنتخب راه مش المنتخب تجي أسبوع ولا أسبوعين تربصوا البطولة عندها دخل في
5: تراجع البطولة في الترتيب العالمي
0: هو شوف ما أنت على مستوى المشاركات نشوفه احنا ما أنت انه المشاركة في كأس العرب بصراحة كانت معناتها خيارات مخطئة وكان من الضروري ومن المفروض حسب رأيي أنا انه ما نمشيوش بالفريق الأولاني بون كاس افريقيا شفنا انه المردود نتاعنا معناتها بديناه بانتصار غاب علينا سنوات كبيره معناتها طويله ومن بعدين عملنا المقابله هذيك اللي كونتر المنتخب النيجيري وكنا منهزمين 3-0 ورجعنا في ظرف 25 او 30 دقيقه وكنا نجموا نعادلوا ثم تعدينا للدور الموالي ضد المنتخب المالي معناتها سجلنا في احسن وقت معناتها انت تعرف داري كلاعب في 88 89 مالوريزمون دونك ما نجمناش نستحضر ولا ما عرفناش وكره كانت الفوق احنا وليت في الوسط وليت في
5: البلانتي
0: وخطا بون هذيك هي الكره لكن الكره معناتها وقت اللي تنجح ننجحوا الكل مع بعضنا وقت اللي تفشل حتى معناتها كره على العرض راهو حدت مصير معناتها
4: مدربين كبار
0: جماعات ومدربين كبار ومشهود لهم وسمام كبيره برشا دونك الفو اكسبتي
5: واضح
0: البطوله الوطنيه شوف البطوله الوطنيه دونك نهار 22 و 23 معناتها الانطلاق
5: الرسمي
0: الانطلاق شفنا السنة معناتها وهذه معناتها
5: تنافس كبير
0: الموسم الفارط معناتها كانت فيه نكهة وشارم وقعدت
5: أول مرة من سنوات الحقيقة
0: وزاد الموسم الفارط معناتها على مستوى عدد الرزنامة العامة تم احترامها احتراما كليا
5: رغم تململ بعض الأندية رغم انه
0: ميسج احنا ما شوف وقت اللي فما
5: ولكن تم احترامها في
0: وقت اللي فما ضغط متاع نتيجة اكيد كل فريق باش يحاول يلقى على مبررات ولا غيره دونك السنة كيف كيف راهو في اطار تقديمنا للرزنامة العامة من اول مرة رانا نوصلوا على مستوى الرزنامة العامة للجولة 21 دونك التسع جولات المتبقية ما حبيناش نهبطوهم في الرزنامة العامة باعتباره أنه الفترة هذيك متزامنة مع الأدوار النصف النهائية لمختلف المسابقات الأفريقية يعني لازم نعرفوا شكون باش يترشح من الفرق التونسية احنا ماذا بينا الأربع فرق ترشح
5: إن شاء الله
0: نتمنوا لها كل التوفيق من بعد وقت اللي نوصلوا هذاك نكملوا باقي الجولات وخاصة أنه حتى على مستوى الاتحاد الأفريقي فما بلوكاج الأكثر من 20 يوم على اساس باش يحدد فيه الدور النهائي لكاس رابطه الابطال والدور النهائي لكاس الكونفدراليه لكن مده نتاع اكثر من 20 يوم تخلينا زاد امام لوبليغاسيون انه ما نكملوش باقي 9 جولات لكن انك تعد رزنامه عامه لحدود جوله 21 معناتها كيف معناتها ظاهره ايجابيه على مستوى البرمجه
5: ليكيبيت
0: كل ولا ليكيبيت كل نعرفوا راهو قبل كنا نعملوا برنامج نتاع 4-5 جولات ومن بعدين نحيو جوله ومن بعدين دونك يعطيهم الصحه بكل شيء جهات المنظمه واللي عاونتنا معناتها عاونتنا هوني خص بالذكر وزاره الداخليه على مستوى التنظيم واللي تفهمت فما تفاهم كبير للمساله هذه دونك الكريديبيليتي نتاع شامبيونا واحترام ليزيشيونس اللي موجوده صلب الرزنامه العامه مساله مهمه جدا على مستوى الاعداد والبرمجه وتعاون شفنا حتى على مستوى الاعداد نتاع الرزنامه العامه فما سنة برشا مساعدة للفرق التونسية خلينا لهم مجال واسع من الأريحية في الجولات المتعلقة بالمسابقات الأفريقية دونك على عكس الموسم الفارط اللي بتاتر الضغط اللي كان موجود خلانا نكونوا مضطرين أنه نرميو جولات دارك ما بين مباراة الذهاب والإياب وكنت مثلا أنا في حديث جانبي مع رئيس فرع كرة قدم الملعب التونسي واللي هو شخصية محترمة جدا وكان يقول لي شفت عمنا ولا ما أنت كيفاش كنا مضطرين أن نعمل رتراباج بتاتر احنا أثر علينا شوية راهو سنة برغم ان الملعب التونسي مش موجود لكن يعطيكم الصحه انكم قريتوا شفت هذه الروح اللي نحبوها تكون موجوده في المسؤولين نتاعنا باش نجموا ننهضوا اكثر خاصه انه على مستوى الفرق نحكيوا على مستوى الفرق والاهميه نتاعها باش تعطي ملاعبيه للمنتخب الوطني بور اليمونتي معناتها المقوله هذه نتاع انه البطوله نتاعنا ما فيهاش ملاعبيه راهي مقوله غلط اوكي معناتها ما فماش معناتها نويو كبير برشا, لكن الخمسه والسته والسبعه ملاعبين نجم يكونوا موجودين. عندنا ملاعبين متميزين, محمد علي انت توا معناتها في المداخله نتاعك جبت على الاقل توزوز ملاعبين ينشطوا داخل البطوله الوطنيه
5: يستحقوا
0: التواجد, يستحقوا حسب رايك انت كفني يستحقوا ان يكونوا موجودين. شفنا حتى المردود نتاع الملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله الوطنيه اللي هو معناتها كان محترم ومحترم جدا مقارنه بزملائهم. هذاك علاش نعرفوا احنا انه الافكتيف اللي موجود ولا اللي باش يكون موجود على ذمه الناخب الوطني وباقي الاطار نتاعه واللي باش يختاره هو, دونك ان شاء الله يكون افكتيف معناتها متنوع فيه العناصر نتاع الخبره وفيه الشباب اللي موجود. عندنا ملاعبيه دونك صحوا دي كونترا مع الفريق الاول نتاع بي اس جي كيما الوليد العياري, عندنا ملاعبيه تنشط البرد
5: عندنا عياري زيون الشطي,
0: عندنا مواهب تونسيه اخرى معناتها
5: حتى بقيه الملفات ان شاء الله نلقاو فيه محل ان شاء الله
0: والله ان شاء الله.
5: ميتي ومتاع برشا اسماء
0: شوف هو فما
5: على الاقل السيناريو نتاع يتم احسن ما يتعاودش
0: فما سيلول, هو فما سيلول دونك باش تكون موجوده على ذمه الناخب الوطني. وراهو معناتها الملاعبيه هذوما الكاليتي اللي نحكيو عليهم باش تقنعهم, لانه راهو خلينا نكونوا واضحين راهو جيراننا والبعض من جيراننا كيستقطب لي زيكسبات اللاعبين مزدوجين الجنسيه راهو فما اغراءات ماليه كبيره برشا اغراءات ماليه كبيره برشا. احنا الاولاد نتاعنا راهو يجيو معناتها بدون مقابل, اما الاخرين انا نحكي فما موهبه تونسيه موجود معناتها يلعب في فرنسا 17 سنه باش يصح معناتها عقد نتاع احتراف اللي هو معناتها عنده ثلاثة جنسيات دونك يلزم النجاح في استقطابه. ممتاز جدا الوليد هذاك عنده الكرة ما تتلعبش بالعمر كرة محمد علي انت طلعت سنيور عمرك 17 ولا 18 سنة
4: صحيح
0: تو ولينا نخافوا احنا من الصغيرة دونك الصغار هما اللي يصنعوا تاريخ لكن هما اللي يأثوا لك الحاضر
4: أكيد.
0: دونك ان ميلانج
5: وهذا اللي قال رونار هو
0: اكيد
5: رونار قبل ماتش اليابان قال بالرغم انه تونس فيها مشاكل اما في اما هو اثنى على المشاركه نتاع تونس في دوري الطولون وقال فما برشا ملاعبين ممتازين وقال
0: الخيار
5: انا تفرجت في دوري الطولون
0: اه الخيار هذايا نتاع الجامعه التونسيه برغم انه المشاركه راهو معناتها ماهيش هينه وما يستاهلوا معناتها المشاركه شافت اللي طلعوني موجودين معناتها صلب المنتخب الوطني اللي اقل من 23 سنه بقياده بوجه دونك بوجه والاطار الفني المساحب عبيد تفرجت غاديك دونك العمليه نتاع تسويق ثلاثه ملاعبين اللي هما صحوا والا باش يصحوا
5: عياض الراحي وبن علي
0: موجود
5: مع شكون الثالث عندك انت
0: دونك هذا سيغراس للمشاركه نتاعنا
5: المشاركه نتاع طلعه
0: واكيد انه الاحتكاك مع ملاعبين اخرين ومنتخبات اخرين دونك هذه زاد المساله تحسب خاطر احنا عندنا مشكله ما نجحناش في نسوقوا المعلومه
5: راهو مهمه ياسر هذيك دور الطولون قبل كانت كيما نقول احنا كاس عالم مصغر
0: على مستوى الترابوسات راهو الترابوسات اللي قاعده صايره على مستوى المنتخبات الشبان راهو بصفه غير مسبوقه انه تقريبا معناتها فما بيدجي معناتها كبير تم رصده على ذمه شوباني انه مساله التكوين مساله العمل القاعدي مساله مهمه جدا بداها سيمون ذو الكبير اللي نوجه له تحيه كبيره برشا خاصه انه على مستوى التكوين نتاع الاطارات دونك قدم عمل جبار جدا يعني تقريبا لي ديفيونس اللي ما خدمناهاش في ظرف الاربع سنين نتاع الفترات التسييريه دونك سيمون ذو الكبير في ظرف عام دورات تكوينيه متتالية تقريبا الفورماسيون تاع اكثر من 1300 ولا 1400 مدرب وهذا ما ينجم كان يفيد العمل القاعدي داخل النوادي هنا النوادي زاد كيف معناتها
5: هي النوادي
0: زاد المشاكل الكبيره نتاع الاداره لانه تقريبا اشترى النوادي نتاع تونس هيئه تسييريه هذا ما يعاودش ما يساعدش في الاستقرار
5: ديون
0: ديون معناتها على مستوى المادي الحقيقه النوادي الكل معناتها تعب دونك كيف معناتها انه كي نتنظموا في المجال هذايا اكيد انه باش نقدموا
2: البرو
5: بسرعه معاش انا باش نحكي على
2: البرو
5: شنو البرو
2: الكابرو ظهر المدربين نهايته ظهر اللي تحصلوا عليها ولا يمكن انتظار النتائج النهائيه هل ما زالت فما دورات تكوينيه خاصه العقل الوحيد اللي في المدربين التوانسه اللي في السعودية ولا في المغرب ولا في الجزائر البرو يعني فما قاعدين تفكروا في دورة أخرى
0: أكيد احنا طول صارت معناتها براتيكمون طول معناتها في إطار تمرير المهام بين سي منظر الكبير وسي رضا الجدي دونك سي رضا معناتها طول على رأس الإدارة الفنية فما مساعي كبيرة برشا أنه تونس تحتضن دورة أخرى إن شاء الله سبتمبر أكتوبر برغم أنه الفيفا طالبت منا انه يصير ديكالاج مع عام اخر لانه ما تنجمش تعطيك دو سيسيون في جرة بعضهم دونك فما موديول اخرى تكمل لكن النيه باذن الله انه باش ناخذوها السيسيون هذه مبدئيا باش ناخذوها ان شاء الله ناخذوها باش تكون على ذمه الاطارات الفنيه التونسيه اللي هي تشتغل البر واظهرت من كفاءه معناتها شيء كبير معناتها وما نجمو كان نوفروا لهم التكوين واللي ديبلوم هذوما باش ينجموا يكملوا يخدموا سواء في تونس ولا خارج تونس.
4: ولاعبين سي معز القدامى تو احنا مثال عملوا لعندنا سي جروب معناتها كبير تقريبا نتاع 25 لاعب دولي سابق ودولي حالي معناتها معايا انا ديجا معناتها انا عديت معايا معناتها عديد اللاعبين كيما الروج الخنيسي العابدي علي العابدي البدري بن يوسف صيام معناتها احنا عدينا مع جماعه اللي سابسوا اللي نبس هما سنا عداوا البي نتاعهم واحنا معناتها المره الاولى قالوا لنا جوهم بعد كي قالوا لنا جويلي تو معناتها قالوا لنا ممكن برشا سبتمبر معناتها علاش هذا التاخير اللي قاعد صاير معناتها تو نحن مجموعه من اللاعبين ونحبوا معناتها ندخلوا فيه من
5: في عالم التدريب
4: جديد هذا وعالم جديد علاش مثال احنا عطلونا مرتين واحد ممكن صحيح انت قلت تو تغيير اللي صار معناتها الكل ينجم زاد حتى
5: يوخر شويه
4: لكن احنا هاو مثال مثال هاني انا حضرت تو نحب نوصل صوتي انا وصوت اللاعبين القدامى ما ضبينا راهو صغيره
2: الفرصه
0: لا لا باتسوسي باتسوسي ما فما حتى اشكال بالعكس معناتها انا وني وفير على على كل شيء وعلى الطلبات انت تعرف دالي انه معناتها قبل معناتها باش تتعدى انت من نيفو نيفو يعني مثلا من الكاف سي للكاف بي دونك تحب لك اقدميه نتاع 5 سنين وانت تدرب دونك الكريتير هذا نحيناه خاصة مع اللاعبين الدوليين بالعكس حتى معناتها في إطار التشجيع نتاع اللاعبين الدوليين اللي عطاو لتونس حتى على مستوى نقولوا حتى على المستوى التعليمي مستوى الشهر التعليمي راهو في الكاف دي وقت اللي يكون لاعب انترناسيونال قديم وعطى للبلاد عطى لتونس دونك حتى الشرط التعليمي نجم يكون فيه مارج نتاع اجتهاد احنا بتاتر التواتر نتاع لي سيسيون والعدد الكبير نتاع المدربين والملاعبين اللي موجوده يخلي انه ما نجموش مثلا في دوره ناخذ عدد كبير معناتها باش تتعدى الامور منظمه لكن احنا بطبيعتنا معناتها دليل باش الريبريز نتاع لي سيكل هذوما ونتاع نتاع التكوين على المستوى هذي باش يكون ابارتير من نهار 15 سبتمبر دونك انت تعرف الفتره هذه فتره نتاع اعداد للفرق التونسيه وفتره نتاع اعداد للمنتخبات اللي باش يكون عندهم معناتها مشاركات سواء على مستوى العاب البحر الابيض المتوسط ولا اليوناف دونك الاو 20 الاو 17 الاو 23 بطوله عربيه زاد كيف كيف للاو 17 دونك المشاكل هذه تخلي انه المرحله نتاع التكوين باش تتاجل تبدا من نهار 15 سبتمبر مع العلم انه معناتها تونس باش تكون هي سباقه في اطار تكوين المكونين هذه من ناحيه كيف كيف معناتها الخريجين نتاع المدارس العليا للرياضه من هنا فصاعدا اللي هما كانوا يخرجوا عملوا ليكيفالونس ويبداو من الكاف سي دونك توا الخريج نتاع المعهد العالي للرياضه اذا باش يكون عنده باك بلس 2 اوتوماتيكمون باش تكون عنده الكاف سي واذا باش يكون عنده باك بلس 3 اوتوماتيكمون باش يكون عنده الكاف بي وباش يتم تدريسهم الاختصاص هذا في السنوات النهائيه نتاعهم دونك هذه مساله مهمه جدا مساله مهمه جدا ان شاء الله ان شاء الله العباد هذوما اللي باش يكونوا موجودين على صلب الفئات العمريه الشابه نتاعنا يبعدوا شويه على النتائج ولا الضغط نتاع النتائج باش نجموا نكونوا اجيال جديده لانه من المشاكل الكبيره بخلاف البنيه التحتيه وبخلاف توقيت المدرسي احنا كنا ديما نسعاو صلب اداره فنيه ولا جامعه تونسيه انه التوقيت ولا الزمن المدرسي تم المراجعه نتاعه وراه باش نجموا نكونوا دوز اتليت راه لازم الملاعب يقرا الصباح ويدرب العشيه يلزم ياكل بالباهي ويرقد بالباهي نقولوا احنا مثلا بتاتر المؤسسات التربويه ما تنجمش نقول لك انا لا لانه في شهر رمضان مؤسسات التربويه بتاع تونس الكل درس من الساعه 8 حتى للساعه 3:30
5: وكمان
0: دونك حتى على مستوى البنيه التحتيه نتاع المؤسسات التربويه سي فوزابل هيت نختاروا كلاس كيما احنا توا معناتها صلب المكتب الجامعي
2: كان فما كلاس سبورتيف قبل كانت
0: هوني
2: مع
0: هوني هوني كيف
2: فما تو معهد الرياضه زاد
0: شوف هوني كيف كيف تو معناتها باش تكون فما باش تكون فما قسم نموذجي صلب الجامعه التونسيه كره القدم نتاع جينيراسيون يتم اختيارها اللي قام نتاعها تكون في النزل الموجود التدريبات نتاعها تكون في التيران لي دو تيران هيبريد اللي دخلوا لتونس اول مره معناتها الكاليتي هذوما ثم فضلا عن الجهود المبذوله من سلطه الاشراف وزاره الشباب والرياضه مشكوره وعدتنا انه المركز نتاع
4: برج السدرية
0: برج السدرية
2: مش يعاود يوقف
0: تو مش يعاود يرجع تو باش يكون فما دعم كبير اكيد دونك باش يكون فما كيف كيف معناتها مراجعه للمراكز الجهويه على نطاق التنسيق ما بين لجنه المسابقات والاداره الفنيه باش نرجعوا مسابقه نتاع كاس تونس للاصناف الشاب اللي هي غايبه عليها تقريبا من 7 أو 8 سنوات لانه الاحتكاك هذا والقرعه اللي تجيب فريق سوا ديزون كبير مع فريق داخل الجهات ولا صغير تكون فرصة للفرق الكبيرة بور ديتكتي
2: هذا موضوع هذا جاب ربي سؤال محمد علي بارك الله مؤسس محمد علي كان كلمة
5: لخص
2: خير يعني سي معز يعني ظهر لي الفترة الأخيرة لجان كل حليتهم منهم لجنة التحكيم. يعني الموضوع التحكيم موسم الفارط فما شكون بين القادح والمادح بيقول أداء التحكيم فما شيء يعني
5: موسم صعيب تحكيميا موسم صعيب
2: بالنسبة للمكتب الجامعي خذا قرار بيكون خليته ظهر لي كان سي جمال حيموندي وسي رضا فهمي
5: هو
2: لجان الكل باش تتبدل. النقطة اللي تحسب إليكم هي مستحقات الحكام لسنة 2024-2025 خالصين قاعدين لهم كاش 2025-2026 وين النية متجهة سي معز؟
5: هل باش يواصل سي جمال حمودي ولا باش نبدأ واضح؟
0: من حيث المبدأ باش يواصل سي جمال حميد من حيث المبدأ دونك باش تكون فما جلسة عمل نورمالمون معناتها الأسبوع المقبل. وهوني نحب نأكد على معلومات معناتها كنت تكلمت عليها باعتباره أنه كانت النية متجهة أنه معين الشعباني باش يقوم بعقد ندوة صحفية
5: قلت
0: بين 4 و 5 دونك بالنسبة للناخب الوطني طلب شوية تأجيل
5: دونك
0: بريتر باش تأجل بور كيلكو جور. بالنسبة لنرجع للإدارة الوطنية للتحكيم دونك الخيار على المواصلة مع جمال حمودي من حيث المبدأ مع دعوته لمراجعة جميع اللجان. دونك جميع اللجان إيه سواء معناتها المشرفة على كرة القدم المحترفة وإلا اللجان الجهوية
5: مع الحكام بصفة
0: مراجعتها وتقديم مقترح هيكلي يعرض على أنظار المكتب الجامعي في اجتماع المقبل اليوم مش بيشبته برش. المستحقات متى الحكام هذيك ضرورة معناتها وسامحونا زاد على التأخير لكن هذيك هي الظروف اللي لقيناها وشفنا احنا معناتها قلت لي فما عائدات مالية دونك من جملة التعهدات اللي لازم نقوموا بها كما معناتها قمنا بها تجاه المزودين وغيره دونك لازمنا نقوم بها قدام الحكام نظرا للادوار الكبيره اللي لعبوها الحكام ونظرا لرغبتنا في انه نقدموا جمال حمودي. فما حاجات ايجابيه ظهرت في العمل نتاعو خاصه على مستوى القائمه الدوليه. القائمه الدوليه كان معدل عمر 38 توا تقريبا هبطنا ل 31. القائمه الدوليه مفتوحه للحكام الكل كل حكم يخدم ويجتهد
5: ولكن صارت برشا اخطاء سي معز عمني
0: شوف
5: الحقيقه انا عندي شويه نقد ونقد مش ليك ونقد لجمال حمودي لانه الحقيقه حكم الدربي فضح برشا مستوى حكمنا
0: ما هو زاد العقليه نتاع الملاعب هذا العقليه نتاع الملاعب راهو الملاعبيه نتاع الدربي
5: مثلا الدربي
0: ما فما حتى واحد احتج على مثلا على الحكام دونك خليو الحكام يخدموا في اريحيه مش معناتها راهو ما اخطاوش الحكام هذوما. احنا شفنا الحكم البرتغالي اللي تم الاستنجاد به الموسم الفارط المقابله نتاع الذهاب عديها ممتازة جدا. المقابلة متاع الياب ما هيش في المستوى حسب تقديرات النقاد وأهل الاختصاص والإعلام دونك كيف عقلية تونسي زادة يلزم يمشي في الحكاية. احنا شفنا كاس العالم برغم اللي انا مش نعيب على الحكام في نقطة راهو شفنا نهاية كاس العالم بالأرمادة اللي موجودة معناتها حكام الفار يغلطوا حكام الميدان يغلطوا الأخطاء معناتها موجودة وبارزة للعيان. أنا اللوم الوحيد على الحكام أنه فما بعض الحكام نتاع أرضية الميدان الحكام الرئيسيين بارفوا معناتها خوفا من القرار يتكيوا على الحكم الفار غلط الحكام هذوما دونك يلزمهم يكون عندهم كاركتير برغم انه زاد كيف راهو الموسم الفرد فما حكام شبان معناتها مستقبل نتاعهم مبشر جدا. دونك القائمة الدولية مفتوحة على العباد كل اخيرا شفنا حكم دولي تونسي معناتها في العشرينات لكن
5: عدة نقاط للمراجعة الحقيقة
0: فما نقاط أخرى للمراجعة
5: في ميدان التحكيم التونسي كيف نقارنوه بمعنده حقيقة
0: فما نقاط للمراجعة دونك نعرفوا معناتها أنه باش تكون فما اجتماع كما قلنا وهذا اللي باش يتلم طلبوا معناتها من المشرف العام
5: جمال حمودي اليوم باش يوصل به سؤال هذا ملح جدا في الفيسبوك سوبر سي اس اس والترجي هل انه زوزي كيبي ترفضوا بالرسمي هل انه باش يصير السوبر هذا ولا الكل الاسئله كل سوبر ودايم 16 اوت
0: والله شوف احنا في اطار الاعداد نتاع الرزنامه العامه اللي تم عرضها على انظار الاداره الفنيه لانه يلزمنا نعرضوها على الاداره الفنيه بوتيتر فما كالكو رومارك على مستوى البرمجه بوتيتر ما نعرفوا الامور هذه خاطر احنا ناخذوا بيان سور البرمجه فعندها تبريراتها معناتها وقت اللي فما رمضان دونك نمشيو للجولتين بركه وقت اللي فما مشاركه نتاع التزامات دوريه دونك نمشيو لثلاث اربع ايامات وقت اللي فما مشاركه نتاع فرق تونسيه في المسابقات الافريقيه نحاولوا نرتحوهم ما بين مباريات الذهاب والاياب دونك وفما وقت اللي نحبوا نرفعوا نسق الرفعوا احتراما معناتها ليجيان دو في دونك باش ما تصيرش دي بليسيور انسيت سويت دونك يتم عرضها على انظار اللجنه الفنيه. فما زو سوبر فما السوبر نتاع الموسم الحالي اللي هو يجمع نادي الافريقي بطل تونس بالترجي الرياضي التونسي صاحب الكاس وفما سوبر ماهوش في العهده نتاع المكتب الجامعي هذا اللي هو يجمع الترجي الرياضي التونسي صاحب البطوله بالنادي الرياضي الصفاقسي صاحب الكاس 2022 دونك احنا تم اختيار زوز مواعيد مبدئيا تمت المصادقه على الموعد نتاع سوبر الترجي
5: نادي
0: الفريق الافريقي وترجي رياضي تونسي. ما انا اشوف نادي الفريقي
5: بسيفتو بطل تونس
0: وترجي رياضي تونسي بسيفتو صاحب الكاس.
2: هذيك
5: التسمية
0: بالضبط. في انتظار القرار النهائي المتعلق بالمقابلة نتاع السوبر القديم اللي هو باش يجمع الترجي رياضي تونسي صاحب بطولة تونس بنادي رياضي الصفاقسي صاحب الكاس. هذا القرار النهائي باش يتم اتخاذه في بداية الأسبوع المقبل. هل انه حسب الإدارة الفنية فما جدوى وإلا لا؟
2: خاطر يعني خاطر
5: باش نجم نعرفوا
0: خاطر هذا كيف كيف التحضيرات ورسائل نتاع التحضيرات
2: المباراة الودية اسكو انت نهار 22 باش نقولوا احنا نادي صفاقسي الكاس هيك انت موجود فيه كونتر رئيس فراوة شنو نوصل بالياس يا ولا
5: هي الان باش يصير ولا لا؟ انت موجود
2: مش موجود انت رئيس فراوة وقت حصل
5: ويكور
2: محمد علي موصل
0: في كاس 2021 هذاك الكاس
5: انت والحارثي
2: انت الكاس اللي قبله سي موز بالحق يعني تو انت تو كل شيء منظمه تحكي على الكالندري امريكي للعبة تقول تحضر اذا انت هذه مباراة سوبر او بداية موسم يعني باش يعرفوا العباد تحضيرات خاصة الاطار الفني
0: اكيد احنا هذيك علاش راهو معناتها وقت نقولوا القرار 24 نهار 2 ولا نهار 3 نهار 2 ولا نهار 3 هو الاجتماع باش يكون نهار 2 الصباح
5: واضح
0: بوتيتر معناتها فما اجتماع اخر باش يكون نهار 3 دونك في اجتماع والاجتماعين هذوما باش يتم اثارة المسألة هذية بصفة نهائية والى الابد دونك قبل تقريبا 18 يوم دونك إذا باش يتم تأكيد الموعد هذا دونك فترة معناتها نتصوروها
5: كافية للتحضير
0: كافية للتحضير.
5: بالله سؤال من عند نادر من الساعة يلح نادر قال لك الرزنامة نتاع اللي قدا هكا خاطين
0: الرزنامة نتاع اللي قدا تم عرضها تم عرضها دونك موجودة في الكالندري جينيرال تم عرضها على أنظار الأندية الموجودة الكل
2: نعم القرعة يحب القرعة
0: بالنسبة للقرعة من نفس المبدأ معناتها تو ما تم ضبط الموعد النهائي لكن الانطلاق نتاعها باش يكون البطولة نهار 19 و20 سبتمبر نمشي والآخر شهر هذا معناتها يمكن الأسبوع الثالث متاع أوت يتم الإعداد للقرعة ويتم عرضها على الفرق الكل.
2: الفار الفار منذ بداية الموسم يعني الفار الموسم هذا
5: ولا هو تحدث على ملعب حمام سوسة هو
0: الإشكال أنا راني ما عطش نطق رسمي
2: لا لا نحكوا لجنة لا لجنة
5: مزل هو حكى على في استاد حمام سوسة قال أنه ما هوش مطابق للفار دونك الفار مش يبدأ من الجولة الأولى نصور
0: احنا في إطار الإعداد معناتها في إطار الإعداد للانطلاق الجيد للبطولة أكيد أنه معناتها باش تكون فما زيارات ميدانية للمزود متاع الفار والإدارة الوطنية للتحكيم دونك برغم أنه العقد متاع جمال حمودي انتهى نهار 30 جوان إلا أنه رضا فهمي وجماعته مشكورين على توفير مبدأ الاستمرارية دونك فما زيارات ميدانية مشاو مبدئيا الملعب متاع علي الحوار
5: فما لجنة 14 أوتي
0: ما ينجمش مبدئيا يحتضن هذاك علاش تم اعتماد كوبل في القرعة
5: متاع
0: الرابطة المحترفة الأولى باعتبار انه امكانيه وفرضيه كبيره انه امل حمام سوسه يلعب في ملعب
5: فرنسي سوسه
0: دونك ضروره يكون النجم الرياضي الساهلي امل حمام سوسه كوبل كيفهم كيف اللي كوبل الاخرين اللي مرتبطين باستعمال نفس ارضيه
4: الدائر كيف كيف
0: الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي يستغلوا ملعب حماد العقبي بيرادس النادي الصفاقسي وتقدم ساقيه الدائر يستغلوا ملعب الطيب المهيري النجم الرياضي الساهلي امل حمام سوسه مبدئيا يستغلوا نفس الملعب
2: وقتاش اول تربص المنتخب تحت شرف معين الشعباني ومعز المستيري كرئيس مكلف المنتخب
0: هذا فما جلسة عمل نهار 2 معناتها مبدئية وفما كيف كيف معناتها في وسط الأسبوع هذا قلت لك توا الجلسات باش تكون معناتها بصفة متواترة باش يتم الإعداد المسبق
2: مباراة
0: عند المنتخب والله زوز مباريات رسمية
5: زوز مقابلة
0: فما زوز مباريات رسمية وفما إمكانية متاع مباراة ولا زوز بالدين دونك لأنه الفترة متاع فترة التوقف الدولي هذه طويلة شوية دونك نجم تمكننا من أننا نعمل زوز مقابلة دولية دعوة للجمهور التونسي باش يكون موجود
5: كلمة الختام ديجا ليك
0: المنتخب ملككم انتوما راه المنتخب والملاعبية مستحقينكم احنا نعرفوا القيمة متاع التوانسة ونعرفوا الأصل متاع التوانسة ونعرفوا الداخلية متاع التوانسة ونعرفوا أنه التوانسة عمرهم ما يبعدوا على تلبية نداء الواجب دونك المنتخب ما يصيرش نقفوا ما يصيرش اعذرونا وسامحونا مرة أخرى على النتائج المخيبة للأمال اعذرونا رانا احنا كنا مسؤولين عليهم لكن نحبوا نفتحوا صفحة جديدة ونحبوا نبنيوا منتخب عملاق وكبير والمنتخب العملاق والكبير ما ينجم يكون كان بالوقفة بتاع التوانسة الكل من أعلام من نقاد من لاعبين قدم من مدربين وخاصة من شارع رياضي وجمهور رياضي كبير اللي هو في اي فتره من الفترات ينجم يملا المدرجات نتاع ملعب حماد العقبي برادس بصفه غير مسبوقه.
2: يا علاش كاشيرات؟ يجبوا يجوا طيب مير يجبوا
5: سوسو. هذا اللي نتمناه
0: بالنسبه لي انا. لا نجاوب انا بالنسبه لي انا وعد وهذه فما معناتها مساعي كبيره برشا لتاهيل ملعب طيب المهيري وتاهيل ملعب الاولمبي بسوسه
5: ان شاء الله. ان شاء الله
0: مازال بعيد شويه معناتها ملعب مصطفى بن جنات في المستير، لكن على قد من اهل الملاعب على مستوى الافريقي
5: على قد ما يخرج من
0: الفرضيات نتاع انه المنتخب التونسي يمشي للجماهير نتاعو اللي موجوده في بر تونس كامله فرضيه ممكنه ان شاء الله تروح.
5: واضح. شكرا لك سي معز على كل هذه الصراحه الحقيقه في الاسئله.
4: الله يرحم صدرك.
5: الله غالب كثرنا كل مسؤول حتى نادر اسال. شكرا لك سي معز على حضورك معنا اليوم في سبور ما، كذلك محمد علي منصر وكذلك فوزي الخماسي نادر بن شهيده شكرا لك، صبري ابو عزيزي شكرا لك، ودوما جديد مع عبد القادر الرقي في حلقه جديده من سبور ماك.
6: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشيه.
7: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
8: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
7: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
8: بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز وربيع مساء انتي وانا فهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد ليوم 17 من أوت الجاري، وأن يوم 20 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلال الفلاحي والصيد البحري، فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ليوم 25 من أوت 2026. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد، فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. سفارة فلسطين بتونس تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه برقية تضامن ومواساة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعرب فيها عن تضامنه إثر الأضرار المادية التي خلفتها الحرائق المندلعة في عدد من المناطق التونسية نتيجة موجة الحر التي تشهدها المنطقة. وفي أخبار العالم، وفاة 10 متسلقين في حادث انهيار جليدي في باكستان حيث كانوا في رحلة استكشافية. ونقلت وكالة رويترز عن شركة للرحلات أن المتسلقين توفوا بشكل مأساوي جراء الانهيار الجليدي على حدود باكستان مع الصين. شبكة سي بي اس نيوز تفيد نقلا عن مسؤول بالاحتلال قوله إن تل أبيب ليست على علم بأي قرار لاستئناف العمليات العسكرية ولم يطلب منها الانضمام إلى أي أعمال عسكرية ضد إيران. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بلقاسم في أمان الله.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkan.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجد الخامسة مساء ديوان افهم عسلامة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري يكشف أن اللجنة طالبت رئيس مدير عام كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي طالبته بتقديم خارطة طريق وبرنامج إصلاحي واضح لإعادة هيكلة القطاع على أن يتم عرضه على البرلمان مع بداية شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الكتاري في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن لجنة المالية ستحرص على عدم الموافقة على أي قروض جديدة لفائدة المؤسستين مستقبلا في حال عدم تقديم برنامج إصلاحي جدي وواضح يحدد مسار الإصلاح وآليات تنفيذه.
2: أنا كرئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية طلبوا من رئيس المدير العام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي هو شخص بركة تولى وهذه حاجة مهمة ومهمة جدا صارت أنه في أول أكتوبر من أول جلسات متاع لجنة المالية باش يجي باش يعطينا البرنامج الهيكلي لإعادة هيكلة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي. إذا كان ما يجيبناش البرنامج هدايا أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل كل ما وسع باش ما يتعدلوا حتى قرض لأنه ما عادش نجموا نعطيه قروض ما بدون وجود برنامج هيكلي على العامين 3-4-5 سنين باش يرجع النسق متاع الانتاج متاع الفوسفات ويظهر للناس كل توافقني في التوجه هذايا أنه ما عادش نعطيه فلوس هكيك بدون رؤية وبدون برنامج إصلاحي على المدى المتوسط والبعيد.
1: الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلدين المنعقدة صباح اليوم تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. كما فوضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلدين لتحديد موعد الإضراب ورزنامته وفقا لتطور الأوضاع وفق المصدر ذاته. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسة تعليم عال مرموقة بفرنسا والصين بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقية تعاون دولي تشمل اختصاصات الهندسة الإعلامية والكهرباء الكهربائية والميكانيكية والصناعية والمدنية والهندسة الرياضية التطبيقية والنمذجة. وفي أخبار العالم وفاة 19 شخصا في إقليم جنوب غرب أفغانستان جراء العطش الناجم عن الحر الشديد والجفاف أثناء محاولتهم السفر نحو إيران. إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية سوريا تعلن ضبط نحو 7 ملايين حبة كبتاغون مخدرة وتفكيك ثلاث شبكات خلال جويليا الماضي ضمن جهود استباقية لتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب واجتثاث هذه الآفة من جذورها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزو السادسة مساء ديوان افهم عسلامة. ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ب 35% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. المدينة الأثرية بسبيتلا من ولاية القصرين تحتضن الدورة الأولى للمهرجان الدولي للراب من 8 إلى 14 من أوت الجري، وينتظم المهرجان من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وبإشراف من وزارة الشؤون الثقافية. وفي أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ما يزال خارجا عن السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت المنظمة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و196 وفاة، وهو أعلى عدد يسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي. وبشكل إجمالي بلغ عدد الحالات المؤكدة مخبريا 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، فيما تعافى 651 مريضا من العدوى. قائد الجيش اللبناني يعرب عن رفض بلاده لبقاء الاحتلال على أي جزء من التراب اللبناني، قائلا أن كل شبر من أرضنا هو حق لنا. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتواصل صافيا إلى قليل السحب، الريح قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الحرارة الليل تتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني فلاش سبور في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Achla. ديوان FM فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. معز المشتيري رئيس لجنة المسابقات في الجامعة التونسية لكرة القدم والمسؤول الأول على المنتخب الوطني كابر كان ضيف في سبور ماغ اليوم العشية على ديوان FM وتحدث في عديد المواضيع كيف المنتخب الرزنامة القرعة والتحكيم في موضوع المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول. دونك معز المشتيري يقول نطلب السماح من الشعب التونسي والكرة لا تدار بالعواطف. الإطار الفني الجديد للمنتخب التونسي مشهود ليه بالكفاءة بنهاية عقود خليل شمام وزيد الجزيري. تم إلغاء خطة المدير الرياضي وبعد إلغاء خطة المدير الرياضي في المنتخب كل الصلاحيات باش تولي عند المدرب الجديد والناخب الوطني الجديد. قائم صبري للموشي المونديال ما كانتش موافقة والمشاركة في كأس العرب كانت غلطة كبيرة. كيف تم تسويق 3 ملاعبية من المنتخب الأولمبي بفضل مشاركتنا في دورة طولون بالتنسيق كذلك مع وزارة الشباب والرياضة باش يتم فتح مركز برج الأسدرية في القريب العاجل. كيف الملاعبية والمنتخب مستحقين الجماهير في الفترة القادمة. بالنسبة لإيرفيرونار قال أنه عبر على استعداده لتدريب المنتخب ولكن ثم رفض والسبب ماهوش صحي. رونار كذلك كان استغرب من وضعية المنتخب في آخر 10 سنوات في موضوع البطولة والقرعة والتحكيم. يقول رسلنا الرابطة من أجل استفسار على القرعة واللي قاموا بالقرعة لم يخطئوا وظهرت أنه قمنا بإعداد الرزنامة إلى حد الجولة 21 يظهر إيجابية ونصف الأندية التوانسة يعيشوا في أزمة مالية خانقة. الأسبوع القادم باش يتم تحديد موعد السوبر بين الترجي ونادي الصفاقسي سوبر سنة 2022 أول الأسبوع 2 ولا 3. بالنسبة لحكم الديربي كان نجح بالتزام الملاعبية

واحد من ابرز اللاعبين في مونديال قطر مع المنتخب المغربي، ولكن غاب على قائمه المنتخب في مونديال 2026 في اخر لحظه، وكان في القائمه الموسعه. السؤال المطروح، هل بوفيل باش يكون هو الجناح الايسر ورقم واحد منه يوسف البليلي اللي تم الاتفاق معاه، ولكن لحد الان لم يتم توقيع العقد. الترجي على من سيعول ولا سيعول على اللاعبين اثنين، خاصه في ظل عقوبه يوسف البليلي الى حد الان ما زال في انتظار التخفيف متاعها من طرف التاس. بالنسبه لصفقه ريبيرو ما زالت متوقفه الى حد الان، تواصل محادثات صحيح ولكن لا رسمي الى حد الان، رغم التقارب اللي حصل بين جميع الاطراف، واللاعب ما زال موجود في تونس. كيف الترجي فاوض الدولي لبيروفي خيسوس كاستيو متوسط الميدان الدفاعي 25 عام، لاعب دولي مع منتخب البيرو، ينشط حاليا في صفوف نادي بيور سيتاريو البوريفي، وكيف كيف تجربة احترافية كانت في الدوري البرتغالي مع نادي جيل فيسنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفيا. نحكيه على نادي حامم الأنف اللي يعني اليوم تعاقدوا رسميا مع المهاجم محمد علي المهجري والمدافع المحوري بهادي السلامي ولاعب وسط الميدان هيثم المحندي، عقود تمتد إلى جوان 2027 بموسم. وفقط عقد السلامي بهادين يمكن للهمهمة تمديده لموسم إضافية. اتحاد المونستيري يربك صفقة انتقال التويس إلى النجم الرياضي الساحلي. إدارة اتحاد المونستيري تقدمت بعرض رسمي لاتحاد بن قردين نجل تفر بخدمات إيد التويس مدافع الاتحاد في العرض ذي منذ فترة الرئيس مسلم سلامة. رئيس اتحاد بن قردين عمار الجاري في تصريح لديوان فهم أكد أنه يرفض حاليا التفريط في المدافع إياد التويس رغم تقدم المفاوضات مع النجم الساحلي في الساعات الأخيرة، ويقول زاد أنه هيئة اتحاد بن قردين مستعدة للتفريط في شريطة الحصول على عرض يلبي طلبات اتحاد بن قردين خاصة في الجانب المالي في ظل المفاوضات مع إدارة النجم والنادي الإفريقي ونجل التعاقد مع عدة لاعبين بصيغة الإعارة. ترجي رياضي الجرجيسي يفتح باب الترشحات لانتخابات الفريق. المديرة أعلنت اليوم عبر الصفحة الرسمية على جملة من القرارات استعدادا للجلسة العامة الانتخابية للفترة النيابية 26/27 و2027/2028 عملا بحكام الفصل 28. عقد الجلسة العامة باش يكون الانتخابية يوم 19 أوت القادم مع فتح باب الترشحات وعضوية الهيئة المديرة الجديدة بداية من يوم الغد. رئيس نجم المتلاوي رابح الديناري أكد ديوان فهم أنه باش يشارك في مسابقة البطولة الوطنية المحترفة الموسم الجديد بعد خلاص كل ديونه المحلية. كيف كيف الفريق يتعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي لمدة زوج مواسم قادما من النجوم السعودي، سبق له تقمص زي القوافل الرياضية بقفصة ومستقبل المرسى. الاتحاد المونستيري أرسل اليوم موافقته الرسمية لبيع لاعب متوسط الميدان مصطفى سامب. دونك اتفاق السعودي هو الفريق الجديد لمصطفى سامب اللي كان رفع في العرض المقدم الأول. المدافع الجزائري وائل قروجة يخضع للاختبار الفني مع النادي الأفريقي. دونك لاعب كان متكون في مولدية الجزائر ولعب مع اتحاد خنشلة وعمره 21 عام، والخمس الليبي يرفض عرض الأولمبي البيجي من أجل ضم محمد الدبارة. نختم بفيران توريس يريد مغادرة برشلونة والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. اللاعب لا يرغب في تجديد عقده المنتهي في جوان القادم 2027 مع البارسا. الفريق الإسباني يحدد بين 40-50 مليون يورو لبيع اللاعب صاحب هدف التتويج بمونديال 2026 للاروخا أمام منتخب الأرجنتين. فلاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

0: بوبليسيتي.
1: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة دو بوينتيان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فودكم.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
2: يا ليل ويا عين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز وسابعة ديوان افام. عسلامة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلم المسافرين عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين مساء اليوم السبت على الساعة 4:25. وتعمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكفة تعقد جلستها الدورية للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار وتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. وأكد والي الجهة ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح مندوبية الفلاحة إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. من جهته استعرض المدير الجوي للحماية المدنية أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تجري خسائر بشرية. الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة صباح اليوم تقرر الدخول في ضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. كما فوضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين لتحديد موعد الإضراب ورزنامته وفقا لتطور الأوضاع وفق المصدر ذاتها. في العالم، قائد الجيش اللبناني يعلن رفض بلاده لبقاء الاحتلال على أي جزء من التراب اللبناني قائلا إن كل شبر من أرض لبنان هو حق لنا. أعلام عبري يقول أن ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران وتوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار. وأضاف الأعلام العبري أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي أنها سترسل عشرات الطائرات من التزود بالوقود الإضافية إلى الاحتلال، كما أن أجهزة الاحتلال الأمنية تستعد لمبادرة إيران بمهاجمتها أو أن يمنح ترامب ضوءا أخضر لها بالمشاركة في الهجوم. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افام .نت. إلى اللقاء.
5: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان افام ديما معاك 103.2.

0: ايه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للاحد من السبعه حتى العشره متاع الليل. ايه بنقول لكم بون ويكاند، ان شاء الله تكونوا عاملين دابور كيف، ان شاء الله تكونوا عملتوا تبحيره ديجا باهيه مزيانه، واذا كانكم توا قصير ربي للبحر ومش تعديوا سهريه حلوه نقول لكم خليوا الموسيقى علينا سيغمون كيما العاده من توا حتى للعشره. ايه بن سلام على محمد الزعبر سيد المخرج، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. نتمنى لكم كيما قلت سهريه ان شاء الله ممتعه برشا معنا، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش تسمعوا 113 في تونتون دوبلي.

قالت The Black Eyed Peas, Shebrisky, Gypsy Kings, ومش نسمعوا برشا موسيقى قديمة ديجا. هذو الكل مش تلقاهم معنا بعد شوية في Road Trip. إتو سويت مش خليكم مع King Africa, Bomba. هذه الموسيقى متاعنا, Bunny Coot.

تور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, نتمنى لكم سهرية عاملين معها بون كيف, ومازال الموسيقى ومازلت الجو ومازال ربوخ ديجا كيما العادة. لو رانديفو نهار السبت يكون تو سويت مع الأغاني التونسية, وذاك علاش باش نمشيو بعد شوية باش نسمعوا عبد الكريم البنزرتي في مدلي حلو برشا, باش نسمعوا طيح التالي لهذه الحبوبة, باش نسمعوا لطفي الورغمي الدنيا بخوت, باش نسمعوا محمد علي الأسمر بالله يطير, اي تو سويت باش خليكم مع وليد الصالحي في دقيقة.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء الثامنة ديوان فام عسلمة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهائد مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وأوضحت المدرسة العليا للمهندسين في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولي تشمل اختصاصات الهندسة الإعلامية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والرياضية التطبيقية والنمذجة. ارتفاع والاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 ب35% مقارنة بسنة 24 و2000 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 صادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الاتحاد الأوروبي يعقد يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين من سبتة المغربية. وقالت إيرلندا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم السبت إنها دعت إلى عقد اجتماع المجلس العدلي وشؤون داخلية في التكتل لمناقشة التطورات الراهنة. وفاة 19 رجلا في إقليم نمروز جنوب غرب أفغانستان جراء العطش الناجم عن الحر الشديد والجفاف أثناء محاولتهم السفر نحو إيران. وأعلن مسؤول محلي اليوم العثور على جثث 14 رجلا أفغانيا غرب أفغانستان ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيران. كما أفادت وسائل إعلام أفغانية بالعثور على جثث 5 رجال آخرين قبل أيام في منطقة صحراوية تعرف محليا باسم صحراء الموت. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي فاوض للدول المغربي سفيان بوفار جناح يسار متوسط ميدان هجومي 32 عام لاعب حر بعد نهاية عقده مع فريق الهافر الفرنسي، عدة تجارب مع سان جلواز البلجيكي، ريان القطري، ساوثامبتون الانجليزي، سالتا فيغو الاسباني، كذلك ليل الفرنسي، عدة مباريات مع المنتخب المغربي. كان من ابرز اللاعبين في مونديال قطر 2022 ولكن غاب على قائمة المونديال 2026 في آخر لحظة. كيف الترجي يفاوض الدولي البيروفي خيسوس كاستيو متوسط ميدان دفاعي 25 عام لاعب دولي مع المنتخب البيرو وينشط في صفوف نادي يونيور فيستا سيتاريو البوليفي، وبطبيعة عنده تجربة احترافية كانت في أوروبا في الدوري البرتغالي مع نادي جيل فيشنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفيا. أما الحميم سوسة ينتدب فخر الدين العوجي 28 عام سبق ولعب مع اتحاد بنقردين ملعب التونسي نجم المتلاوي، كذلك هو ابن مركز تكوين النجم الرياضي للسحلي عقد مدته 2 مواسم. نواصل مع الأمل بحميم سوسة. كتب عام الفريق حمزة الوستاتي أكدنا منذ قليل أن الفريق باش يخوض مباريات على أرضية ملعب بوعليل أحوار ويغلق بذلك ملف إمكانية نقل لقاءاته في البطولة إلى ملاعب أخرى، تحديدا ملعب سوسة الأولمبي بسبب صعوبة تركيز تقنية الفار في بوعليل أحوار. بلدية حمام سوسة حسب الكاتب العام تقوم بأشغال حاليا ونسبة تقدمها تجاوزت 90% إزالة العمود الكهربائي اللي كان محل ملاحظة من لجنة لإزالة الملعب وتواصل أشغال تركيبة تونيلا. نادي حمل انفع للتعاقد رسميا مع كل من المهاجم محمد علي المهجري، المدافع المحوري بهاء الدين السلامي، ولاعب المتوسط الميدان هيثم المحمدي، عقود تمتد لسنة فقط إلى غاية جون 2027، وعقد بهاء الدين السلامي في بند يتيح تمديده لمدة موسم إضافية. ترجي الجرجيسي الهيئة المديرة عنت اليوم عبر صفحتها الرسمية على جملة من القرارات استعدادا لجلسة

0: قادما من النجوم السعودي سباق لتقمص زي قواف القفصة ومستقبل المرسى. اتحاد المونستيري أرسل اليوم موافقته الرسمية لبيع لاعب متوسط الميدان مصطفى سام إلى الاتفاق السعودي بقيمة 150,000 دولار. المدافع الجزائري وائل جروجا يخضع لاختبار فني مع النادي الافريقي، 21 عام، تكون في مولدية الجزائر ولعب كذلك مع اتحاد خنشلة. الخمس الليبي يرفض عرض الأولمبي البيجي من أجل ضم اللاعب محمد الدبارة. ختام بفيران توريس مهاجم برشلونة الإسباني وجناح برشلونة الإسباني لعب الدولي مع منتخب إسبانيا، قريب برشا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. اللاعب لا يرغب في تجديد عقده لينتهي الموسم القادم بجوان 2027 مع البارسا، والفريق الإسباني حدد بين 40 و50 مليون يورو لبيع اللاعب صاحب هدف التتويج بمونديال 2026 منذ أسابيع قليلة أمام المنتخب الأرجنتيني. بسبور وفيت أم سبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

اورو بونسوار مرحبا بكم من جديد في نت كلوب. السلام عليكم للناس الكل. هذه ساعتنا الثانيه ومتواصلين معكم حتى للعشاء نتاع الليل. ديريكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني القديمه لوكسيدونتال اي تو سويت اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة العاشرة ونحكيه. إذا كان فما غنية متاع روك في بداية الألفينات مازالت تعيش حتى لليوم فهي بلوري الفرقة بادل أوف ماد. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2001 من ألبوم كام كلين. النجاح اللي كان أكبر متاحة كان في عام 2002 وين تصدرت تصنيفات الروك في أمريكا وأصبحت من أكثر الأغاني إذاعة في الفترة هذيك. بلوري تحكي على الفقدان، على البعد، على الاشتياق لشخص عزيز. برشا فصل الغنية على إنها تحكي على علاقة بين أب ولد وبعد الانفصال، خاصة انه المغني ويست سكوتلاند استلهم الكلمات من تجربته الشخصيه مع ولده وهذا اللي اعطى الغنيه صدق واحساس وصل للملايين. اللي زاد ميز بلوري هو توازن بين اللحن الهادي في البدايه والانفجار القوي في الكورس مع صوت ويست سكوتلاند الخشين، وهذا الاسلوب اللي خلاها واحده من ابرز اغاني البوست جرانج في بدايه الالفينات. برشا ناس ما يعرفوش انه نجاح تاع بلوري كان سبب رئيسي في شهره فرقه بادل اوف ماد وساهم في بيع ملايين النسخ من البوم كام كلين اللي يعتبر انجح البوم في تاريخ الفرقه. We'll be right back.

في المرتبة 9 فما غنية تختصر معنى الحب اللي سيطر على كل تفكيرك، وهي You Got It Bad النجم الأمريكي أشر. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم 8701 وسرعان محققة نجاح كبير برشا، وصلت المركز الأول في البيلبورد وولت من أشر أغاني الأغنبي في بداية الألفينات. You Got It Bad تحكي على الحالة اللي يعيشها الإنسان كيولي الحب مسيطر عليه بالكامل، ما بقاش يركز في حتى شيء وكل تفكيره ووقته يدور حول الشخص اللي يحبه. ومن هنا جاء عنوان الغنية You Got It Bad، يعني واقع في الحب حتى للاخر وحتى للعنكوش كما نقولوا احنا. وراء نجاح الغنيه كان الثنائي الاسطوري جيرمان دوبري وكان براين مايشل كوكس اللي خدموا واللي قدموا لحن هادي وكلمات صادقه، بينما انشر ابدع بصوته هو بطبيعه كما العاده وخلى الغنيه توصل لكل العشاق. كليب زاده كان نجح برشا وشاركت فيه الممبرز نتاع فرقه تشيلي نتاع فرقه سامحوني تي ال سي اللي هي تشيلي واللي كانت وقتها في علاقه مع انشر، وهو ما زاد عطاه للغنيه طابع واقعي ورومانسي.

في المرتبة اللي من بعد نحكيو على غني البوب والغنبي اللي غزيت الإذاعات في 2002. أكيد نذكر واحدة منهم What's Love، تكون من أول الأسماء ديجا اللي جي في البال. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Jealous Ones Still Living. الموزيكا هذي اللي كانت للرابر فاجو وشاركت فيه النجمة السعدة وقتها أشانتي مع مشاركة الرابر جارول في نسخة الغوميكس الشهيرة واللي زادت من الانتشار متاع الموزيكا. What's Love تحكي على العلاقة بين الحب والاحترام والثقة، وتطرح سؤال بسيط، شنو قيمة الحب إذا ما فيهش وفاء وتفاهم؟ أما اللي شد الناس أكثر كان لقاء السوبل والخلطة الناجحة بين الراب متاع فاجو وصوت متاع أشانتي. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت حتى المركز الثاني في البيلبورد، وكانت من أكثر الأغاني اللي ذاعت في الراديو عام 2002 وساهمت في ترسيخ مكان فاجو كنجم في الهيب هوب، وفي نفس الوقت زاد رفعت من شعبية أشانتي في بداية

في المرتبة السابعة فما أغنية تمثل جيل كامل من عشاق الروك في بداية الألفينات وهي In the End لفرقة لينكن بارك، الأغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن الألبوم الأسطوري Every Theory وحققت نجاح عالمي ضخم ووصلت المراتب الأولى في عدة بلدان وولت الأغنية اللي عرفت الملايين الناس على لينكن بارك. In the End تحكي على الإحساس بالإحباط بعد ما تعطي كل ما عندك من وقت ومجهود وفي النهاية تكتشف إنه النتيجة ما كانتش كما كنت تتمنى. الجملة الشهيرة اللي موجودة في الأغنية In the End It doesn't even matter ولت من أكثر الجمل اللي رددها جمهور الروك في العالم. سرقوا الغنية هو الميلانج بين الراب متاع مايك شينودا وصوت تشستر بينكتون المليان كله حساس مع بيانو متميز وجيتارة تقوي. الخلطة ذي صنعت هوية جديدة وقتها وخلت لينكن بارك من أهم فرق النيو ميتال والألترناتيف روك. الفيديو كليب زاد كان في أجواء خيالية وسط هكا مناظر طبيعية وصخور هكا تعوم في الماء وبقى واحد من أشهر الكليبات اللي كانت تتعدي في الـ MTV في بداية الألفينات.

في المرتبة السادسة والأخيرة بالنسبة لليلة، وفما غنية أول ما تسمع النغمات بتاع البيانو متاعها تعرف من أول سكوند اللي هي موسيقى اسمها 1000 Miles للنجمة الأمريكية فانيسا كارلتون. الموسيقى خرجت عام 2002 وكانت أول سينجول من ألبومها بينوت نوبادي، ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان ورشحت وسامحوني وترشحت لثلاثة جوائز الجرامي، وخلت فانيسا كارلتون تدخل بقوة للساحة الفنية. الموسيقى تحكي على الاشتياق لشخص بعيد، الاستعداد لقطع اي مسافه من اجل وصول ليلو. الكلمات الرومانتيك مع اللحن اللي موجود خلت الغناية من اكثر الاغاني تاثيرا في بدايه الالفينات، لكن اكثر حاجه خلدتها هي مقدمه البيانو الشهيره اللي ولت من اشهر الجمل الموسيقيه في عالم البوب، وحتى لليوم يكفي انك تسمع اول نغمه باش تعرف الغناية ديغاكتومون.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بالوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز وتسعة. ديوان فام عسلمة. حديث مرور أليم تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بالسكة الحديدية في مستوى محطة البغدادي طريق المهدية ما أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وفق ما أفادت به مصادر أمنية لمراسل ديوان فم. وأوضح المصدر ذاته أن الحادث يرجح أنه نجم عن انفجار أحد إطارات السيارة مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على سيارته وانحرافها واصطدامها بعمود كهربائي تابع للشبكة الكهربائية المغذية لخط السكة الحديدية الرابط بين محطتي شرف والبغدادية. وقد تحولت إلى مكان الحادث وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية حيث تم تأمين محيط الحادث ومعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان مها الكتاري يكشف أن اللجنة طالبت رئيس مدير عام كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بتقديم خارطات طريق وبرنامج إصلاحي واضح لإعادة هيكلة القطاع على أن يتم عرضه على البرلمان منذ بداية شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الكتاري خلال تدخلي في برنامج هنا تونس أن اللجنة المالية ستحرص على عدم الموافقة على أي قروض جديدة لفائدة المؤسستين مستقبلا في حال عدم تقديم برنامج إصلاحي جدي وواضح يحدد مسار الإصلاح وآلية تنفيذه.
2: أنا كرئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية طلبوا من رئيس المدير العام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي هو شخص بركة تولى حاجة مهمة ومهمة جدا صارت أنه في أول أكتوبر من أول جلسات متاع لجنة المالية باش يجي باش يعطينا البرنامج الهيكلي لإعادة هيكلة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي. إذا كان ما يجيبناش البرنامج هدايا أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل الكل ما وسع باش ما يتعدلوا حتى قرض لأنه ما عادش نجمو نعطي قروض ما بدون وجود برنامج هيكلي على العامين 3-4-5 سنين باش يرجع النسق متاع الإنتاج متاع الفوسفات ويظهر لي الناس كل توافقني في التوجه هذايا أنه ما عادش نعطيه فلوس هكيك بدون رؤية وبدون برنامج إصلاحي على المدى المتوسط والبعيد.
1: منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس إيبولا وسط أفريقيا ما يزال خارجا عن السيطرة رغم أسابيع من الجهود بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت المنظمة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و296 وفاة وهو أعلى عدد يسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي ويشكل إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا 3605 حالات من بينها 1587 حالة وفاة فيما تعافى 651 مريضا من العدوى. الخارجية الإيرانية تقول أن الضربات الدفاعية للقوات المسلحة مستمرة بكل قوة إثر استمرار الحصار البحري الأمريكي والاعتداءات على مناطق جنوبية البلاد. واستمرار الحصار البحري الأمريكي واعتداءات واشنطن على الإيرانيين في الداخل والخارج هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وقالت الخارجية الإيرانية أنها ستستخدم جميع أدواتها لممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع في مواجهة الاعتداءات الأمريكية مؤكدة أن مجلس الأمن لم يتخذ حتى الآن أي إجراء مؤثر للقيام بمسؤوليته إزاء الاعتداءات الأمريكية والصهيونية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: بيكم هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل. اي ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون توت سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي اليوم نحكيو على واحد من اشهر نجوم البوب لاتان في العالم، فنان جمع بين الاحساس الاسبانيول والنجاح العالمي. نحكيو بيان ايفيدامون على انريك ايغليسياز. انريك ايغليسياز واسمه الكامل انريك ميغيل ايغليسياز، تولد عام 1975 في مدريد اسبانيا، وهو ابن المغني الاسباني الشهير خوليو ايغليسياز، واحد من اكبر نجوم الموسيقى اللاتينيه. ولدته هي الصحفيه وعارضه الازياء السابقه ايزابيل

مين اللي خرج منهم برشا أغاني كيما بايلا موز كيما بي ويذ مي كيما ريذم ديفاين وبغيرهم من الأغاني. وبعد هي وصل النجاح بأغاني كيما يورو إسكيب دون تيرن أوف ذا لايت كيما اي لايك إت برشا أغاني بايلاندو هي ميم في 2014 أغاني خليت أونريكي إغليسياس يكون واحد من أشهر ومن أكثر الفنانين المطلوبين في السوق الفنية. يعتبر من الفنانين اللي ساهموا في نشر الموسيقى اللاتينية في العالم خاصة مع موجة اللاتان بوب وقدر إنه يغني بالإنجليزية والإسبانية ويجمع بين جمهور ولا معناها جماهير مختلفة. فوالا خلال مسيرته باع ملايين النسخ من الألبومات وتحصل على مئات الجوائز من بينها جوائز الجرامي ووردز واعتبر واحد من أكثر الفنانين اللاتينيين تأثيرا في تاريخ الموسيقى العالمية.

what you dance.

عبد المجتك على دي ان اف ام.

0: عبد المجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة العشرة. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للتراث يعتزي مفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى الدكتورة ليليا سخامة تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى توقي من جفاف الجسم، لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي إلى حالة أخرى إلى ارتفاعه، مما ينتج عنه التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. وأوصت المختصة في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بشرب كميات مهمة من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية لتفادي جفاف الجسم لدى مرضى ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن، مما يعرضهم إلى الشعور بدوار وسقوط وحصول كسور. الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عرقجي بحث في اتصالات منفصلة مع قائد جيش باكستان ونظيره التركي خطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة، محذرا من أن أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي ضد إيران. وأكد عرقجي جاهزية إيران للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها والرد بحزم عن أي اعتداء. القوات الحكومية اليمنية تعلن اغتيال قائد عسكري وعدد من مرافقي بهجوم شنه مسلحون في مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، في حين قال التلفزيون الحكومي أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه موقع عسكري شرقي مدينة تعز جنوب غرب اليمن. وذكرت قوات درع الوطن أن القيادي أسامة الردفاني ومرافقيه قتلوا إثر عملية اغتيال غادرة في منطقة العبر، مؤكدة أهمية ملاحقة مرتكبي هذه العملية وتقديمهم إلى العدالة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان اف ام فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في اخر موعدنا الرياضيه فلاش سبور. هي المديره للنجمه الرياضي الساحلي توافق رسميا على العرض الاخير اللي تقدم به مولديه العاصمه الجزائري للانتداب الفونس اوميغا المدافع الدولي لكيني. قيمه العرض 300,000 يورو، تقريبا اكثر من مليار تونسي بشويه، والمفاوضات ما زالت متقدمه، وهذا حسب المعطيات المتوفرة اللي عنا واللي نفردوا بها في ديوان فهم. ومن المنتظر استكمال إجراءات المتعلقة بانتقال لاعب في الساعات القليلة القادمة. نواصل مع ليتوال كما سبق وانفردنا وقلنا إدارة ليتوال دونك تتواصل اتفاق رسمي مع اللاعب النيجيري أمبروز أوشيغبو ليوقع عقد رسمي لمدة 3 مواسم حسب ما أعلنت عليه صفحة رسمية للنجم رياضي الساحلي أوشيغبو. مواليد 2005، متوسط ميدان دفاعي، عمره 21 عام، تقمص زي الترجي الجرجيسي قبل ما يخوض تجربة خليجية مع نادي الخلود السعودي والخور القطرية. كيف متوسط الميدان الدفاعي السنغالي عثمان دياخاتي أمضى على عقد لمدة 3 مواسم مع النجم الرياضي الساحلي. في الترجي الرياضي التونسي الدولي المغربي سفيان بوفال جناح أيسر متوسط ميدان هجومي 32 عام على رادار الترجي، لاعب حر بعد نهاية عقده مع فريقه لهافر الفرنسي. كيف الترجي فاوض للدولي البيروفي خيسوس كاستيو متوسط ميدان دفاعي 25 عام لاعب دولي من المنتظر يوصل غدوة لتونس لاستكمال إجراءات التعاقد. محمد حمام سوسة ينتدب فخر الدين العوجي 28 عام سبق ولعب في تونس مع اتحاد بن قردين الملعب التونسي نجم المتلاوي وابن مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي عقد متوزوز مواسمه. نواصل مع الامل اللي كاتب عامل فريق حمزه الوسليتي ياكد لنا اليوم العشاء انه الفريق باش يخوض مباريات الموسم القادم في ملعب بوعلي الحوار ويغلق بالتالي ملف امكانيه نقل مبارياته الى ملعب سوسة الاولمبي بسبب صعوبه تركيز تقنيه الفار في بوعلي الحوار. دونك بلديه سوسة حسب كاتب عامل امل حاليا الاشغال فاتت 90% ثم ازاله العمود الكهربائي اللي كان يعيق معدات الفار في تنصيبها وكذلك تواصل الأشغال لتركيبة تونيلا. الاتحاد المونستيري أرسل اليوم وافقته الرسمية لبيع لاعب متوسط الميدان مصطفى سام بالاتفاق السعودي بقيمة 150,000 دولار. المدافع الجزائري وائل جروجا يخضع لاختبار فني مع نادي الإفريقي. دونك مدافع متكون مع مولدية الجزائر ولعب مع اتحاد خنجلة الجزائري. في كرة السلة نادي رياض الصفاقسي أعلن رسميا على زوز انتدابات جديدة. دونك نحكيه على محمد العباسي ومهدي الساح وكيف كيف عقد يمتد لمدة موسم لغاية جوان 2027 وكذلك مواصلة رامي ترابلسي قائد الفريق رحلته مع الفريق إلى موفى جوان 2027 كيف كيف ثلاثة ملاعبية إلى 2027. نادي الصفاقسي يعود كما نعرف الناس الكل للبرو دونك دوري المحترفين للموسم الجديد بعد غياب طال لسنوات.

0: عادل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامة. كتيب عمل جامع العمل للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري يقول أن وضع البلاد يتطلب مصالحة وطنية شاملة. ودعا الجزيري خلال تدخله اليوم في برنامج هنا تونس مختلف الأطراف والهياكل إلى التشارك في رؤية شاملة لمحاولة الإصلاح.
3: كل واحد يحكي وشوف البيان اللي خرجناه نتاع زيت بالكير وشوف البيان اللي خرجناه في زيت جابس شوف البيان اللي خرجناه في زيت سابس ملايات الدياري كان جات الماء ترى البيانات وترى المشاكل اللي قاعدين تطرح فيها اتحاد عام تونسي للشغل. اعرف انه ثم وضع البلاد راهو وضع ما هو السليم وضع ونعرفوه الناس الكل لانه الوضع مو سليم راهو مش واحد عنده رؤيه وحده. الرؤيه لازم تكون جماعيه ونجتمعوا فيها الناس الكل نعملوا مصالحه وطنيه اتحاد عام الحكومه المنظمه اتحاد عام تونسي للشغل اتحاد صناعة اتحاد صناعة والتجارة المجتمع المدني هذا هو المتطلب دو.
2: الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن أخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد يوم 17 من أوت وأن يوم 20 أوت يمثل أخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون ربحا من الاستغلالات الفلاحية وصيد البحري فقد حدد أخر أجل لإيداع تصريح سنوي بالضريبة على الدخل يوم 25 من أوت. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت الحالي كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. الاتحاد الأوروبي يعقد الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى سبتة. وقالت إيرلندا التي تتولى رئاسة دورية للاتحاد الأوروبي السبتة إنها دعت إلى عقد اجتماع لمجلس العدل وشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة تطورات الرهينة. دول الخليج في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمال تصعيد عسكري في ظل تهديدات ترامب الجديدة. كما أن دول الخليج تم إبلاغها باحتمال تنفيذ الولايات المتحدة والاحتلال هجمات تستهدف منشأة الطاقة في إيران وفق ما نقله مسؤول حكومي خليجي ودبلوماسي. وحذر المسؤول من أن اضطرابات كبيرة قد تطرأ على جميع أنحاء المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
4: ديوان FM
1: تبع الموسيقى.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجز منتصف الليل. ديوان افهم عسلمة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد رغاي بمع تمديد غار الديمام من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف تذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدي لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وشملت الزيارة معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز وفق بلاغ صدر عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. مصالح بلدية سوسة نفذت جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بالنظر تمثلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مختلف الفضلات. من جهة أخرى، أكدت بلدية سوسة في بلاغ أصدرته السبت أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة، وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية ورقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. الإدارة العامة للغابات بشراكة مع منظمة الطبيعة تنظم حملة تحسيسية ميدانية لفائدة مستعملي طريق السيارة تونس بنزرت بهدف التوعية بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وسبل الوقاية منها. وكذا منظم الحملة رمي أعقاب السجائر أو الفضلات من نوافذ السيارات يعد من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق، داعين مستعملي الطريق إلى التحلي بالسلوك المسؤول واحترام إجراء الوقاية حفاظا على الغطاء الغابي وعلى الثروة الطبيعية. سفارة تونس بالصين تنظم لقاء مع وفد عن جامعة صينية للفلاحة لبحث سبل دفع التعاون خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج التبادل التي تخص الطلبة والأساتذة والباحثين في اختصاصات الهندسة الفلاحية إلى جانب العلوم الإنسانية والاقتصاد والتصرف والتكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس في بكين. وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتركيز برامج تعاون ثنائي يسمح للطلبة التونسيين بالحصول على منح للدراسة بالجامعات الصينية. وقد طلب الجانب الصيني إرساء برامج تعاون تخول للطلبة الصينيين دراسة اللغة العربية بالجامعات التونسية. في العالم، الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات استمرار ما وصفته بالعدوان الأمريكي الوحشي، فيما أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف استعداد بلاده لأسوأ السيناريوهات خلال العامين المقبلين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها مساء السبت أن طهران ستستخدم جميع أدواتها لممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع في مواجهة الاعتداءات الأمريكية، متهمة مجلس الأمن الدولي بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء مؤثر لمواجهة اعتداءات الولايات المتحدة والاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: ديوان فهم تبع الموسيقى.